0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح المبارك بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحيي الأرض بعد موتها، ويفيض على القلوب سكينة بعد ظلمتها. سبحانه جل في علاه ينادي عباده مع الفجر بنداء الرحمة والمغفرة. مستمعين الكرام، ها نحن نلتقيكم في هذا الوقت الطاهر، هذا الصباح المبارك، حيث تتنزل الرحمات وتكتب الأرزاق وترفع الدعوات. فاجعلوا أول يومكم ذكرا لله، وافتتحوه بتلاوة كتابه، فبذكر الله تبارك الأيام وتزكو الأعمال. من إذاعة القرآن الكريم نبدأ يومنا وعلى بركة الله نمضي. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الهندسة الإذاعية.

0: الإشراعية والمراقبة الرئيسة ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معالي كحياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، كان أول من سن القتل. متفق عليه. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

أغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة.

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الأخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ

0: شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع اسم الجميل، وهذا الاسم أيها الإخوة يتجلى الله به على بعض مخلوقاته، فإذا هو جمال أخاذ، فالذي ينظر إلى الورود والرياحين والنباتات يأخذه العجب العجاب. إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على هذه المخلوقات باسم الجميل. هناك عصافير لها ألوان أخاذة، مهندسو الألوان يقتبسون ألوانهم من خلق الله عز وجل. أيها الإخوة، الجميل هو الله عز وجل، هو أصل الجمال، فإذا منح الله العبد مسحة من الجمال تعلق الخلق به، فكيف بأصل الجمال؟ لذلك جاء تعريف العبادة: هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بالدين عنصر جمالي، في بالدين عنصر معرفي، في بالدين عنصر سلوكي، في بالدين عنصر جمالي. بلا مبالغة، لو شققت على قلب المؤمن لرأيت في قلبه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحينما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ورد في بعض الكتب أن أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة. والذي ينبغي أن يكون واضحاً أن هذا الإنسان حينما يجهل حقيقة الواحد الديان، حينما يجهل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، حينما يغويه جمال بعض المخلوقات، حينما من أجل جمال امرأة أو جمال قصر أو جمال مركبة أو جمال موقع يعصي الله، فيظلم نفسه ويستحق اللعنة والبعد عن الله عز وجل، يخاطب: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وكلمة قوة هنا واسعة جدا، جاء التنكير تنكير شمول. هناك قوة الجمال، هناك قوة العلم، هناك قوة المال. صاحب المال قوي، وصاحب العلم قوي، والجميل قوي، يأخذ جماله الألباب. هؤلاء الذين عصوا ربهم وخسروا آخرتهم من أجل جمال مخلوق، لو عرفوا أن هذا الجمال مسحة من جمال الله عز وجل، ولو أنهم تعرفوا إلى الله لكانوا مع أصل الجمال. هناك من يتوهم أن المؤمن فاتته مباهج الدنيا، أن المؤمن باستقامته حرم نفسه أشياء كثيرة. العكس هو الصحيح، يتجلى الله على قلب المؤمن تجلياً، سمه إن شئت رحمة وسمه إن شئت سكينة. هذا التجلي يسعده، دققوا، يسعده ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقده ولو ملك كل شيء.

شيء. أيعقل أن يكون الذي في بطن الحوت نبي كريم وهو يناجي ربه حينما قال ربي إني ظلمت نفسي، فيتجلى الله عليه وينقذه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسعد حالاته وهو في غار ثور، وأن إبراهيم تجلى الله عليه وهو في النار؟ هذه السعادة التي تلقى في قلب المؤمن يشقى بفقدها الإنسان ولو ملك كل شيء، في فراغ بنفس الإنسان لا يملأه المال ولا يملأه جمال الأرض. الأقوياء والأغنياء يعيشون حياة ناعمة جداً، يعني بيوتهم قطعة من الجمال، مركباتهم، مائدتهم، من حولهم، ومع ذلك هم أشقى الخلق لأنهم ابتعدوا عن الله عز وجل. أنت حينما تؤمن أن كل السعادة باتصالك بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن كل الشقاء بالبعد عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت حينما تؤمن أن سعادتك المطلقة في اتصالك بالله، لأنه جميل، لأن الجمال جزء أساسي من حياة المؤمن، وأن الشقاء كل الشقاء في البعد عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض العلماء دققوا، ما بال الأقوياء والأغنياء، هم أشقياء؟ فجاء الجواب نعم، شقاؤهم ليس في نقص المال ولكن في ضيق القلب. أحياناً يتجلى الله على قلب المؤمن باسم الجميل فهو في جنة، من هنا قيل في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. أنت حينما ترى أناساً مجتمعين في ملهى، اسأل نفسك سؤالاً عقائدياً، لماذا أقبل الناس على هذا المكان؟ ما في هذا المكان؟ في امرأة لعلها ترقص، في مغني، في طعام، رأوا سعادتهم في هذا. ولو كشف لهم أنهم إذا أقبلوا على الله كانوا في نشوة ما بعدها نشوة، وفي سعادة ما بعدها سعادة، لسفهوا أعمالهم ولاحتقروا زواتهم. إذاً حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها الإخوة، قيل حجبت الذات بالصفات وحجبت الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال؟ أنت تتعامل مع الله مع ذات كاملة، مع قوي، مع جميل، مع غني، مع قدير، مع رحيم، مع لطيف. صدقوا أيها الإخوة، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون هناك شقاء في الدنيا مع معرفة الله، لا يجتمعان أبداً. ولا أقول إن المؤمن إذا كان مع الله كان في بحبوحة، قد يكون في يسر وقد يكون في عسر، وقد يكون في فقر وقد يكون في مرض، لكن لأنه مع الله هو في سعادة لا توصف. نحن في حياتنا قد نلتقي بإنسان عالم كبير، أستاذ في الجامعة مثلاً، لكن لا يرحم الطلاب، يقسو عليهم، يتفنن في إحراجهم في الامتحانات، فالطلاب يكبرون علمه ولا يحبونه. وقد تلتقي بإنسان تحبه كثيراً لكن لا تقدر علمه، معلوماته محدودة جداً لكن طيب جداً. ففي حياة الإنسان إنسان يكبره ولا يحبه، وإنسان يحبه ولا يكبره.

لكنك إذا أقبلت على الواحد الديان بقدر ما تعظمه تحبه، بقدر ما تدهش بكماله تدهش بجماله، بقدر ما يرحمك بقدر ما ينتزع إعجابك. فلذلك هذا المعنى ورد في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال والإكرام، قد يكون الشيء كبيراً وليس كاملاً، وقد يكون كاملاً وليس كبيراً، لكن الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. آية أخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذاً أيها الإخوة، الإنسان إذا أقبل على الله وصل إلى كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان حينما يختار هدفاً محدوداً، والإنسان في أصل تصميمه لا نهائي، لا يملأ طموحه إلا الله. فإذا اختار هدفاً أرضياً، اختار المال، يسعى إليه جاهداً، فإذا حصله وأحاط به يكتشف حقيقة مرة أنه شيء وليس كل شيء. فإذا اقترب من مغادرة الدنيا يراه لا شيء. قد يقبل الإنسان على المرأة في مقتبل حياته إن كان شارداً عن الله، يظنها كل شيء، في منتصف حياته هي شيء وليست كل شيء، في وقت مغادرة الدنيا يراها ليست بشيء. يعني سبحان الله، ما من شيء في الدنيا يمكن أن يمد الإنسان بسعادة متنامية، ولا بسعادة مستمرة، بل بسعادة متناقصة. والدليل: إنسان يشتري بيت يلفت النظر، بعد شهر أصبح كأي بيت عنده، قد يقتني مركبة من أعلى مستوى، بعد حين تصبح هذه المركبة شيئاً عادياً. كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الجمال المادي، بعد حين هذا البريق يخبو، هذا الاهتمام يضعف، هذه الدهشة تقل، إلا إذا أردت أن تعرف الله. يعني الأصل في الموضوع أنه أنت تتمتع بنفس طموحة لا يملأها إلا معرفة الله. أما إذا اخترت هدفاً أرضياً، هذا الهدف ما إن تصل إليه حتى يبدأ الملل والسأم. لذلك انظر إلى أهل الدنيا الناجحين في حياتهم، بعد أن ينجحوا حياتهم مملة، النجاح أصبح مألوفاً، لكنهم إذا اختاروا الذات الكاملة، إنهم إن اختاروا الله عز وجل هم في شباب دائم. أنا أؤكد لكم أن المؤمن في شباب دائم، في شباب دائم، لسبب بسيط: لأنه اختار هدفاً يفوق كل إمكاناته. لذلك إن أردت أن تعرف الله فأنت في طريق السعادة. من هنا نؤمن أن المؤمن لا يشيخ أبداً، شاب دائماً. والله كان في رجل بالشام من علماء دمشق بلغ 96، وكان منتصب القامة، وكان حاد البصر، وكان مرهف السمع، وأسنانه في فمه كاملة، وكأنه شاب. يسأل من حين لآخر: يا سيدي ما هذا؟ قال: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الإنسان ما موقفه من هذا الاسم؟ لما لا يكون جميلاً في ثيابه، في بيته؟ أنا إذا قلت جميل لا أقصد الفخامة ولا البذخ ولا الترف ولا الإسراف أبداً، لكن أيام بيكون في بيت مسحة جمالية، بيت مريح، المكتب التجاري في مسحة جمالية، الدكان فيها مسحة جمالية، الثياب فيها ألوان متناسقة، لماذا ترى الجمال الصارخ في الطرف الآخر في بلاد أخرى وهم بعيدون عن الله؟

هي بعد الأرض عن السماء. لماذا هناك الجمال وعندنا الإهمال؟ هذه مشكلة كبيرة. يجب على المؤمن أن يتجمل. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. المؤمن نظيف وفي أذواق عالية في حياته، في أذواق عالية. الأذواق العالية تجذب الناس إليه، أما إذا أهمل ثيابه، أهمل مركبته، أهمل بيته، أهمل دكانه. أيام تدخل إلى دكان صاحبها مؤمن، النظافة والترتيب والنظام تؤخذ، وأيام إنسان مقصر، فوضى وغبار وإهمال، هذا شيء منفر. أهل الدنيا اكتشفوا هذه الحقيقة، تأنقوا في حياتهم، تأنقوا في نظام حياتهم. هذا التأنق وهذا الجمال في حياتهم يجذب الناس إليهم. تذهب إلى بلاد، العناية بالبلاد منقطع النظير. مرة سافرت لبلد، يعني سرت مسافة طويلة جداً لم أرى إلا اللون الأخضر، طرقات منظمة محددة، الشاخصات، اللافتات، الحدائق. أنا أقول الإنسان بحاجة إلى الجمال، بحاجة ماسة إلى الجمال، وهذا مودع في أصل فطرة الإنسان. فإذا لبى هذه الحاجة وتخلق بكمالات الله، إن الله جميل يحب الجمال، تغدو حياتنا جميلة، تغدو حياتنا براقة. يعني ما الذي يمنع أن نعتني بمساجدنا، بنظافة مساجدنا، بأناقة مساجدنا؟ ما الذي يمنع أن نعتني ببيوتنا؟ والله مرة دخلت إلى بيت متواضع بشكل لا يوصف، بيت عربي، لكن لا تجد فيه خطأً جمالياً، ما في شيء يمكن أن تنتقده، مع أنه بيت متواضع جداً. أنا أرى أنك إذا اعتنيت بدنياك عناية تجذب الناس إليك، هذا جزء من الدين. النبي كان كذلك عليه الصلاة والسلام، كان نظيف، كان ثيابه حسنة، يتعطر دائماً. فلذلك أيها الإخوة، ممكن أن تدعو الله بهذا الاسم. ألم يقل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا من أدعية النبي. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وجملني بالتقوى وأكرمني بالعافية. هي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أستطيع أن أبتعد عن الواقع. الحاجة إلى الجمال مودعة في كل إنسان، فإن لباها وفق منهج الله كانت حياته كاملة، وإن أهملها أحياناً تتألم ألماً شديداً. تزور قرية مسلمة فيها أهمال، فيها فوضى، فيها مناظر مخرشة للعين، وأيام تزور بلدة أخرى غير مسلمة ترى الأناقة في البيوت، الورود على الشرفات، الطرقات النظيفة، الحدائق الغناء، شيء بلفت النظر ويؤلم أشد الألم. من قال إن الجمال وقف على هؤلاء؟ من قال؟ الإسلام جميل وربنا جميل ويحب الجمال، لكن سبحان الله الإنسان أحياناً يفهم من هذا الموضوع شيء آخر ما أراده الله، يفهم أن يتعلق بالمرأة، لك إن الله جميل يحب الجمال، يطلق بصره في الحرام ويخالف الواحد الديان ويقول إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا هو المعنى. الجمال معاني لا تنتهي، ولا سيما أن الجمال له معاني حسية وله معاني إخلاقية. والله موقف أخلاقي تذكره وكأنك تستمتع بالجمال، في مواقف أخلاقية، في مواقف الوفاء، مواقف الرحمة، مواقف التواضع، مواقف العفو، مواقف الإنصاف. الجمال كلمة واسعة جدا. في عنا فعل جميل، في عنا إنسان قوي ومتواضع، في عنا إنسان غني

سخي، في عنا إنسان متفوق في علمه ومع ذلك يحبه كل من حوله. فالجمال واسع جدا معنا. لعلي أقول إن أقل الجمال الحسي، إن أقله الجمال الحسي، لكن اتساع المفهوم يشمل كل شيء. في كلمة جميلة، الأدب أدب، الأدب فن. يعني مثلا واحد قال تكاثرت علي المصائب، هذا كلام، لكن واحد قال بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، هذا أدب. فالكلمة الجميلة أدب، والحركة الجميلة رشاقة، والصوت الجميل نغم. فالجمال واسع جدا يشمل كل حياتنا، وفي جوانب كثيرة جدا مباح بل مطلوب. ليؤذن بلال لأنه أندى منك صوتا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أندى منك صوتا. يعني أنا أتمنى أن يكون في حياتنا مسحة من الجمال، لأننا مسلمون. لا ينبغي أن يوازن الحيادي بين مسلم بيته مضطرب في مناظر مؤذية، وبين غير مسلم في أناقة في بيته. كلما ذكرت الأناقة والجمال لا أقصد الغنى إطلاقاً، قد تكون أفقر الناس، بس في أجواق، في تناسب ألوان، في طلاء رخيص، لكن الطلاء يملأ القلب بهجة. أيام إنسان يسكن في بيت من دون طلاء، المناظر مؤذية، منظر الإسمنت مؤذي، لو طلاه بطلاء رخيص أبيض لون سماوي لون زهر يشعر براحة. الآن علم الألوان له علاقة بسلوك الإنسان. يعني في مكان ينتحر فيه الغربيون، طلوه باللون الأخضر خفت نسبة الانتحار. أنت انظر إلى السماء زرقاء، الحقول خضراء، ألوان مريحة جدا. الله جميل، انظر إلى العصافير، والله في ألوان تأخذ بالألباب. انظر إلى الفراشات، انظر إلى الحقول، انظر إلى الفواكه، دعك أنها فاكهة تؤكل، إلى منظر رائع جدا. اسم الجميل تجلى على هذا فكان جميلا. يجب أن تكون حياتك جميلة في بيتك، في عملك، في هندامك، في مركبتك. والنظافة أصل في الجمال، وتناسب الألوان أصل في الجمال، ورقة العبارة أصل في الجمال. كان سيدنا عمر إذا مر على أناس يشعلون النار يقول السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار، السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني في باللغة عبارات جميلة جدا، فيها ذكاء، فيها لطف. يعني امرأة تشكو زوجها إلى سيدنا عمر، متألمة جدا منه، أهملها إهمالا كليا، قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام. ما انتبه سيدنا عمر، قال بارك الله لك بزوجك. سيدنا علي قال لا، إنها تشكو زوجها. شوف الأدب، تشكو زوجها. والله في بأقوال الصحابة أدب. أنا أساساً أرفض أن تقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دقيق، فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الانحراف الجنسي دخل في هذه الآية. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك الكلمة جميلة، والثياب جميلة، والبيت جميل، والمحل التجاري جميل، والحركة جميلة. والله في جلسة وراء مقود السيارة فيها أدب وفيها جمال، وفي جلسة فيها قطرسة. أيام جلستك بمركبتك فيها أدب، وأيام جلستك بمركبتك فيها غطرسة. فإن الله جميل يحب الجمال، وأتمنى أن يكون الجمال جزءاً أساسياً في حياتنا. تنظيم البيت يريح، وقالوا الجمال في البساطة. يعني بتشوف مركبة أحياناً كل زينات وكل تعليقات وكل كلمات، شيء منفر، خليها طبيعية المركبة أجمل بكثير. فنحن بحاجة إلى الجمال، لأن حياتنا كلها دم،
وكل قهر وكل قتل.

0: وكلها تدمير وكلها خراب، هي مشكلة كبيرة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله.

أختارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرب

0: بارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر

0: وفي رياض ذكر الله تعالى، بالتفكر في بديع صنعه وآيات إعجازه وفيض إنعامه، نعود إلى ما وهبه للإنسان من تسخير كل ما في الكون من أجل خدمته، ونلتقي عند قول الحق تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: ونشكر يا ربنا قبل أن نتفكر ونتدبر ونذكر. في حلقات سابقة رأينا كيف جعل الله تعالى الماء العذب من الماء الملح، ثم كيف جعل تعالى العذب لابد وأن يشد الرحال إلى المالح في دورة لا تتوقف ولا تتبدل ولا تتغير.
0: ثم رأينا كيف أن الماء عذبه ومالحه معا قد سخره الله تعالى لخدمة حياة الإنسان على الأرض في كل وجه من أوجه نشاطه. وكانت لنا وقفة عند وجه من وجوه ذلك التسخير، وآن لنا أن تكون لنا وقفة أخرى، وندعو إلينا أهل العلم.
2: أقف بكم أول ما أقف عند قوله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، ثم أقول إنه إذا كان من أمل في ألا تحدث مجاعة في هذا العالم تقضي على الحياة والأحياء، فإن هذا الأمل من البحر يجيء، لأن الله تعالى بفضله شاء أن يجعل منه خزانة للرزق لا تنفد.
3: وغني عن الذكر أن نقول إن الله تعالى قد شاء أيضا أن يحصل الإنسان على هذا الرزق الذي لا ينفد دون أن يبذل كبير جهد، كذلك الذي يبذله عندما يزرع أو يحصد أو يروي، أو عندما يربي ويطعم ويذبح، وأيضا دون أن ينفق من النفقة إلا القليل.
4: ثم كان من فضل الله ثالثا أنه تعالى جعل من البحر مصنعا كيميائيا هائلا يوفر للأحياء البحرية اكتفاءها الذاتي من الطعام من خلال آلاف الأطنان من المواد العضوية التي ينتجها هذا المصنع.
1: ونسأل أهل العلم، ومن هم العاملون في هذا المصنع الكيميائي الهائل؟ وأين هم؟
2: العاملون في هذا المصنع الهائل كائنات دقيقة معلقة في الماء،

0: تسمى في لغة العلم البلانكتون النباتي أو الفيتوبلانكتون.
1: وكيف تصنع تلك الكائنات الدقيقة هذه الآلاف من الأطنان من المواد العضوية التي ذكرتموها يا أهل العلم؟
2: تصنعها من خلال عملية تمثيل كلوروفيلي، تشبه تماما عملية التمثيل الكلوروفيلي التي يقوم بها النبات على سطح الأرض، طاقة شمسية أو ضوئية مضافا إليها ثاني أكسيد الكربون، مستمد من الماء هنا لا من الهواء كما هي الحال مع نبات الأرض.
3: وأين تذهب تلك الأطنان الآلاف من المواد العضوية التي يصنعها ذلك البلانكتون النباتي؟
4: هي حجر الأساس في سلسلة الغذاء في البحر، تأكلها الأسماك ويأكلها غير الأسماك من حيوان البحر، ومنه تبني أجسامها لتكون بعد ذلك لحما طريا حلالا للآكلين من بني البشر.
1: ونعود نسأل أهل العلم، ومن أين يتغذى هذا البلانكتون النباتي نفسه؟ فيكشفون لنا عن آية ومعجزة من آيات ومعجزات رب العالمين. لقد زود الحق تبارك وتعالى قاع البحر بنوع من البكتيريا تقوم بتحليل المواد العضوية وغيرها من أجسام الأحياء البحرية الميتة المتساقطة إلى القاع، إلى مواد أبسط مثل أملاح الفوسفات والنترات، فتحملها التيارات البحرية الصاعدة إلى الطبقات العليا، فيمتصها البلانكتون، فيزداد نموه وانقسامه، وتزداد قدرته على بناء المواد العضوية كالبروتين والدهون.
3: وفي إحصائية قام بها بعض العلماء المتفكرين، قدر إنتاج المواد البروتينية من البحار والمحيطات بحوالي 20,000,000,000 طن على مدار السنة، وهذه الكمية تكفي لإطعام 10 أمثال سكان الأرض.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
3: يا رب، قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما حييت ببالي، فتشت كل الخلق عن علم فلم أرى سوى رب السماء من والي.
1: فتركت كل العالمين وجئته، وجعلت ذكري ذاته من والي. الله قربني إليه بفضله، لم يرض لي في العلم أي ضلالي.
5: الله

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما نشرت على الأرض حياة وفي السماء جناحا إلا بالحق، وما شع نجم أو أشرقت شمس أو انعقد على شجر ثمر إلا بالحق، وما قضيت أمرا وما خلقت بشرا إلا بالحق، سبح باسمك الإنسان والطير والشجر، والملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون لمن في الأرض التي حملت الرواسي وأنبتت ما لذ وطاب من نعم وآلاء، فترى التفاوت في خلق الرحمن، وترى الطير صافات والفلك تجري في البحر بنعمة الله، وترى الأرض خاشعة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فانظر يا أخي وتبصر وتأمل وتفكر وقل: كيف خلق الله السماوات بغير عمد؟ كل هذا الإعجاز الإلهي جاء دليلا على عظمتك يا إلهي وعلى قدرتك، فامنحنا القدرة والقدوة لبناء هذا الوطن وتعزيز أركانه وحماية منشآته وتحقيق طموحاته بهمة الأبناء والآباء والساهرين القائمين على شأنه وأمنه، السائرين في مدارات التغيير والتطوير والتحديث والتعمير،

هذا شأن المواطن في وطن هو مهدنا وبيتنا وخيمتنا وعزنا ومجدنا وحياتنا الحافلة، وحياتنا الحافلة بالتعاون والتناغم. ولتحفظ اللهم قائدنا الهاشمي عميد آل البيت وقدوة الأخيار والأحرار، فهو الرائد الذي يصدق أهله ويحمل وطنه في حله وترحاله وسفره الميمون، ليجعله في الذرى وطن الأمجاد ووطن الحداثة والأصالة والإبداع.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الشهيد صلى الله عليه وسلم.
1: قال الله تعالى:

قال المفسرون: أي شهيدا بأعمالكم يوم القيامة، وقيل يشهد عليكم بالتبليغ لكم، وقالوا أيضا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوا ما أمرهم الله تبليغه إليهم. أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لتعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. فذكر محمد أحلى نشيد، ودين محمد أقوى يقينا. ولو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟
4: اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
2: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية.

0: على طريق المطار ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد الحصاد الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
8: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
9: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
11: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في

0: جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايما نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقبلها قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أيها الإخوة، بلغ الغرور بالشيطان أنه رسم خطة وظن أن هذه الخطة تحقق، وهذا يذكرنا بقوله تعالى: أحسب الذين كفروا سبقوا، أي أن الذين كفروا حسبوا أن يفعلوا شيئاً ما أراده الله، أو أن يتفلتوا من عقاب الله. أيها الإخوة، لمجرد أن تتوهم أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء فأنت لا تملك من الإيمان شيئاً. إبليس توهم أنه سيرسم خطة ينتقم بها من آدم الذي أبى أن يسجد له، وصار من الصاغرين ينبغي أن ينتقم منه ومن ذريته إلى يوم القيامة. فلذلك قال الله له: اخرج منها مذموما مدحورا. ماذا تذكرنا كلمة اخرج منها مذموما؟ المؤمن محمود عند الله وعند الخلق وعند نفسه، وغير المؤمن مذموم عند الله.

وعند الخلق وعند نفسه. وقد لا ننتبه إلى انهيار الإنسان من داخله، لأن فطرة الإنسان متطابقة مع الشرع تماماً، فإذا بنى مجده على أنقاض الآخرين يختل توازنه وتنهار نفسه ويحتقر ذاته، وقد يكون عند الناس عظيماً، لكن الأعمال السيئة تدرك بالفطرة، والفطرة تعذب صاحبها. فهؤلاء الذين اصطلحوا مع فطرهم واصطلحوا مع ربهم يتمتعون بمعنويات عالية جداً، لأنهم انتصروا على أنفسهم. لكن هؤلاء الذين بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، وبنوا حياتهم على موتهم، وأمنهم على خوفهم، هؤلاء سقطوا من الداخل، هذا اسمه انهيار داخلي، أو اختلال توازن داخلي، أو احتقار الذات. قد يكون عند الناس عظيماً، مبجلاً، محترماً، لكنه في الحقيقة يحتقر ذاته. أيها الإخوة، قال اخرج منها مذموماً مدحوراً. يقابل هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمود، أي محمود عند الله، ومحمود عند الناس، ومحمود بين أهله، ومحمود عند نفسه. احترام المرء لذاته لا يقدر بثمن. أن تكون مستقيماً وصادقاً ووفياً ومنصفاً وعزيز النفس ولو كنت في المرتبة الدنيا من المجتمع، ولو كنت مستخدماً، الذي يطيع الله عز وجل يشعر بعزة. يروى أن سيدنا الحسن مشى مشية فيها زهو، فقيل يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال هذا عز الطاعة، المؤمن عزيز. فإبليس لأنه كاد لآدم ولبنيه من بعده، وقرر أن يغويهم أجمعين انتقاماً من آدم الذي لا علاقة له بصغاره، هو أبى أن يسجد فكان عند الله من الصاغرين، أراد أن ينتقم من آدم ومن ذريته أجمعين، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والآية شرحت في اللقاء السابق. أيها الإخوة، هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، هو أن عند الإنسان ذكاءً وعنده عقل، والعقل شيء والذكاء شيء آخر، وقد يظن الناس أنهما شيء واحد، لأنه قيل ما كل ذكي بعاقل، فقد تملك دماغ بمستوى عالي جداً، وهذا المستوى يقاس الآن في علم النفس بعلامات. معظم الناس يحتلون درجة 100، والعباقرة 140، والأغبياء في 80، يعني الحد الوسط 100. في عباقرة، في قادة، في نجوم، في متفوقون، هؤلاء ذكاؤهم بأعلى مستوى، لكن ما كل ذكي بعاقل. قد تتقن عملاً، قد تبرع في كشف شيء، قد تخترع شيئاً، قد تملك ذاكرة قوية جداً، قد تملك ملاحظة دقيقة جداً، قد تملك قوة محاكمة كبيرة جداً، لكن لأنك لم تعرف ربك، ولم تعرف سر وجودك، ولم تعرف غاية وجودك، ولم تستقم على أمر ربك، ولم تتقرب إليه، ولم تضع الآخرة نصب عينيك، ولم تعمل للجنة، فأنت لست عاقلاً. الإنسان يكون عاقلاً إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده، يكون عاقلاً إذا عرف ربه. فإبليس يعني في أكثر الكتب تشهد له بالذكاء، بمعنى أنه بارع

سريع جداً في إضلال البشر. طيب هذا الذي يخترع سلاح فتاك، وليكن سلاح جرثومي أو سلاح كيماوي، وآثار السلاح مخيفة، لا شك أنه ذكي جداً، لكنه ليس عاقلاً، لأنه كان أداة لهدم المجتمعات وإنزال المصائب بمن البشر. هذه كلمة دقيقة، ما كل ذكي بعاقل. العاقل من عرف الله، ولما مشى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى مع أصحابه مجنوناً وسأل من هذا؟ طبعاً سألهم سؤال العارف، قالوا مجنون، قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. أيها الإخوة، قال اخرج منها مذموماً مدحوراً، ثم قال لنا في سورة أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفاً. صحيح هو الشيطان يتمنى إغواء بني آدم، لكن الله طمأننا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اطمئنوا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان ليس له علينا سلطان، والشيطان ليس له على عباد الله سلطان، والشيطان يحترق بكلمة واحدة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تملك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينتهي دور الشيطان. لذلك قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني كائن قوي ومعك سلاح فتاك ولا يملك مثل هذا السلاح، عن بعد شديد تصوب نحوه فتقتله، انتهى الأمر. هكذا الشيطان. أيها الإخوة، لكن حينما قال إن كيدكن عظيم، الشيطان كيده ضعيف والمرأة كيدها عظيم، لأنك بحاجة إليها، ولأن جزءاً من كيانك متعلق بها، لذلك تعرف كيف تضعف من تعلق بها. ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا كان حراً من كل الشهوات. لا أقول لا يقبل عليها بالحلال، لا، ليس هذا هو المعنى، لكن تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج، وبالمقابل وسعد عبد الله. عبد الله حر، يتزوج ويكرم بزوجة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إن غاب عنها، ولكن ليس عبداً لها. صحابية ضغطت على زوجها من أجل حاجة دنيوية، فقال زوجها الصحابي الجليل: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. فلذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بالمقابل إن كيدكن عظيم. ثم يقول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أية جنة هذه؟ هناك من يظن أنها جنة الآخرة. جنة الآخرة من خصائصها أن من دخلها لا يخرج منها، والدليل: وما هم منها بمخرجين. وجنة الآخرة
تأتي بعد التكليف.

التكليف، لا قبل التكليف. وكلمة جنة يعني مكان محجوب عن الآخرين، منها المجن، فلما جن عليه الليل، والمجن هو الترس، والجنة لا يطلع من كان خارجها على ما فيها، فأي مكان جميل محاط بأسوار هو جنة. على كل أكثر المفسرين على أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة في الأرض، والذي يتوهم أن البلاء كله من حواء التي أغرته بأكل التفاحة من الشجرة فاستحق هو وزوجته أن يخرجا، هذا كلام مضحك، لأن الله عز وجل يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. أنت أيها الإنسان مخلوق في الأرض، وما كان آدم في الجنة إلا ليتلقى درساً بليغاً له ولذريته من بعده، درس بليغ: إن الشيطان لكما عدو فاتخذوه عدواً. درس بليغ: قد يكون في الأرض كذب، لأن الشيطان قاسمهما أنه لهما ناصح أمين فكان كاذباً بهذا القسم. فدرس كبير أن الشيطان عدو للإنسان، ودرس آخر: هناك شيء اسمه الكذب، وكذب الشيطان عليهما. على كل أيها الإخوة، أريد أن أبين أن الله سبحانه وتعالى جاء بآدم إلى الأرض ليمتحن فيها، ومعه أوامر ونواهي: افعل ولا تفعل. مهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي أمرت أن تفعله ألا تفعله، ومهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي نهيت عن فعله أن تفعله. هي بشكل دقيق وموجز مهمة الشيطان: أن يبعدك عن طاعة الله وأن يقربك من معصية الله، أن يغريك بالدنيا وأن يزهدك بالآخرة، أن تسير بعكس منهج الله، أن تتفلت من منظومة القيم التي أرادها الله لك. وقد يقول بعضهم: ما معنى قوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ قال بعض المفسرين أن الجنة تتسع لبني البشر جميعاً لو أنهم جميعاً آمنوا، وأن النار تتسع لبني البشر جميعاً لو أنهم كفروا. أيام إنسان يدعو 100 شخص بهيئ مكان لتسعين، متوقعاً أن البعض لا يأتي. لو أنهم جاءوا جميعاً وفاجأوا ما له مستعد، لكن الله سبحانه وتعالى يطمئننا أن الجنة تتسع لكل الخلق لو أنهم عرفوا، وأن النار تستوعب كل الخلق لو كفروا. أيها الإخوة، الذي يلفت النظر، قال تعالى: فكلا منها، من الجنة، حيث شئتما، يعني يا آدم ويا حواء كلا من الجنة حيث شئتما، يعني في 100 نوع، 1000 نوع، 10,000 نوع، مليون نوع، كلا منهما، منها حيث شئتما. أما المحرم: ولا تقربا هذه الشجرة، يعني نسبة الحلال إلى الحرام ملايين الأضعاف، أو نسبة الحرام إلى الحلال 1 بالمليون. كم نوع من الشراب المباح في حياتنا؟ والله في 100 تقريباً، 100 نوع من الشراب. محرم الخمر. كم نوع من اللحم مباح لنا؟ والله مئات الأنواع، محرم لحم الخنزير. يعني دائماً نسبة الحلال إلى الحرام أضعاف، مئات الأضعاف، ألوف الأضعاف، بل ملايين الأضعاف. الحرام في الأرض هو امتحان من الله. الآن

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني قد يظن أن أمرا أن يأكلا من حيث شاءا ولا يأكلا من هذه الشجرة، الآية ليست كذلك. ولا تقربا، يعني يجب أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان، لا بد من أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان. لا تقربا، لا تقربوا الزنا في الدنيا، الزنا محرم لكن مقدماته محرمة أيضاً، أن تتنزه في طرقات فيها غاديات ورائحات، كما أن الزنا محرم أسبابه محرمة، إطلاق البصر محرم، التنزه في الطرقات فيها ملاحظة شديدة، التنزه في الطرقات، الحديث عن النساء، صحبة الأراذل، إطلاق البصر، عدم التفريق بين الأولاد في المضاجع، الاختلاط، يعني أن تقرأ قصة ماجنة، أن تشاهد عملاً إباحياً، كل المقدمات التي تقود إلى الزنا محرمة، لأنه ما لا يكون الحرام إلا به فهو حرام، ما يتوصل به إلى معصية فهو معصية. من هنا جاءت الآية دقيقة: ولا تقربوا الزنا، فالله عز وجل نهى آدم عن أن يقترب من الشجرة، تماماً كما لو كتب وزير الكهرباء على بعد كاف من تيار التوتر العالي لوحة ممنوع الاقتراب، والتيار له مسافة معينة إذا دخل فيها الإنسان جذبه وأصبح فحمة، فالإعلان الحكيم لا يكون ممنوع مس التيار، الإعلان الحكيم ممنوع الاقتراب من التيار، ولا تقربا. لذلك من هو الشريف؟ لا الذي يهرب من الخطيئة، لكنه الذي يهرب من أسباب الخطيئة، يعني جلسة لا تليق أن يكون فيها، مكان لا يجوز أن يكون فيه، نزهة ليست منضبطة، حفل ليس منضبطاً، لقاء مختلط ليس منضبطاً، لا الحديث منضبط ولا الثياب منضبطة، تجارة فيها شبهات كثيرة، فإذا شاركت تاجراً لا يقدم عنده الأمر ولا يؤخر، لا ينبغي أن تكون معه. ولا تقربا، يعني أعطاك الاحتياط. لذلك قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها، يجب أن تبقي بينك وبين كل معصية هامش أمان. كأن المعصية نهر عميق وله شاطئان، شاطئ زلق مائل وشاطئ مستوي جاف، فالمشي على الشاطئ المستوي الجاف فيه أمان واطمئنان، بينما المشي على الشاطئ المائل الزلق هناك احتمال كبير جداً أن يسقط الإنسان في النهر. لذلك وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لا تقربا، إذاً المؤمن يهرب من أسباب الخطيئة، المؤمن يدع بينه وبين الخطيئة هامش أمان، المؤمن يبتعد عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد حصن نفسه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

أيها الأخوة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أيضا قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني حتى بالعقائد تجلس مع أناس عقائدهم زائغة ولا تستطيع أن تقنعهم ولا تملك الحجج القوية على ذلك، فزينوا لك الباطل والانحراف والتفلت وإنكار الوجود الإلهي. أنت إن لم تكن قوياً تستطيع أن تدحض افتراءاتهم ينبغي أن تبتعد عنهم، والمقياس في ذلك لعبة شد الحبل. إن جلست معهم ومعك من القوة النفسية والحجة العقلية والأدلة الشرعية ما تشدهم إليك اجلس معهم لا مانع، أما إذا كنت أضعف من أن تقنعهم بل أقنعوك، إذا كنت أضعف من أن تجرهم إليك فجروك إليهم، إذا كنت أضعف من أن تأتيهم بالأدلة فجاءوك بأدلة مضادة، إذاً ولا تقربهم. يعني المؤمن يحتاج إلى حمية، حمية، فقد يخاف على عقيدته من الشبهات وقد يخاف على سلوكه من الشهوات. الشهوات لها مشكلة والشبهات لها مشكلة، الشبهات عقدية والشهوات سلوكية. ولا تقرب درس، نحن أمام درس بليغ يتلقاه سيدنا آدم من ربه. أولاً الحلال لا يعد ولا يحصى والحرام محدود، ثانياً العقائد أخطر شيء في حياة الإنسان، فإن لم تكن متمكناً بأدلة عقلية ونصية وإن لم تملك قوة نفسية فابتعد إلى أن تقوى. فلذلك كما قلت قبل قليل لعبة شد الحبل ميزان في أن تلتقي مع الآخرين أو أن لا تلتقي، إن شددتهم إليك فالتقي معهم وإن شدوك إليهم ابتعد عنهم. أيها الأخوة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الجنة التي في الأرض، لكن كان لهما طبيعة خاصة. أيام بيكون الإنسان له جسم وله نفس، فإن كانت نفسه غلافاً لجسمه تستمتع بكل شيء من دون عبء، يعني للتقريب أنت إذا نظرت إلى تفاحة وصلتك لذتها، أنت في الدنيا تأكل تفاحة، تشتريها، تغسلها، تقشرها، تقطعها، تأكلها، تعضها أولاً، تمضغها قبل أن تبلع اللقمة، اللسان يضغط على اللقمة إلى سقف الحلق، هناك أعصاب الذوق تشعر بطعمها، لكنها دخلت إلى جوفك فأصبحت عبئاً عليه. إنسان أيام يأكل أكثر من حاجته، أيام في طعام غير جيد، لكن هذا تحليل ظني، لكن بالجنة كيف أن شعلة الشمعة محيطة بالفتيل؟ في الجنة النفس محيطة بالجسد، يمكن أن تأكل مليون تفاحة وأن تأكل مليون وليمة دون أن تحس بالتخمة، لأن النفس خارجية والنفس اتصلت اتصال مباشر مع هذه الأشياء الطيبة فاستمتعت بها دون أن يكون هناك جهاز هضم وهضم وفضلات وخروج وبول، كل هذه المتاعب ليست في الجنة. فالشيطان جاء دوره، وفي عندنا دليل آخر، إذا كانت هذه جنة الآخرة فكيف يكون الشيطان فيها؟ أيضاً مستحيل. جنة الآخرة تأتي بعد التكليف، جنة الآخرة من دخلها لا يخرج منها أو لا يخرج منها، جنة الآخرة ليس فيها مكان للشياطين،

وسوس. أيها الأخوة، وسوس أي همس سراً مزيناً أو مغوياً. أي واحد لو فرضنا اقترب من شخص قريباً جداً وشده إليه وأمسكه من ذقنه وأدار أذنه إلى فمه وقال له اشتهي

وس وس، زل زل، قل قل، عس عس. وسوس يعني ألقى في أذنه همساً مغرياً إياه بالمعصية، لكن الوسوسة لا تكون إلا بالشر. لذلك كمصطلح الملك يلهم والشيطان يوسوس. يعني الحقيقة أنت مخير، أحياناً تأخذ وضعاً سكونياً يقال لك تحرك، إما أن تستجيب للملك فتأتي إلى المسجد، وإما أن تستجيب للشيطان فتذهب إلى الملهى. تحرك بس، إسلام سكوني ما في. وكأن إلهام الملك ووسوسة الشيطان من أجل أن تتحرك. يعني طالب بالامتحان ما عم يكتب، بيقول له المراقب خلصنا، يا كتب يا اطلع لبرا. وضع صعب كثير، أصعب وضع، لا بيكتب ولا بيطلع، ولا حرب ولا سلم، من أصعب الأوضاع، لا يموت فيها ولا يحيا. فالشيطان وسوس، همس مغرياً إياه بالمعصية، والوسوسة بالشر. إذاً أمنا حواء لم تكن السبب في إخراجنا من الجنة، لئلا تتهم ظلماً. البشر في الأرض كلهم يتهمون أمنا حواء بأنها السبب. الآية فوسوس لهما، هي ضحية أيضاً، وسوس مو وسوست له، وسوس لهما، واضح الآية. فأمنا حواء بريئة من هذه التؤمة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما أن يدخلا التفاحة إلى جوفهما. إذا دخلت صار في مري، في معدة، في هضم، في مرارة، في بنكرياس، في أمعاء دقيقة، في أمعاء غليظة، في فضلات، في خروج، في روائح، في حمامات، اختلف الوضع. كان آدم وزوجته حواء يستمتعان بالجنة من دون أعباء، من دون متاعب إطلاقاً. فلما أكلا من هذه الشجرة انعكست خصائصهما، فأصبحت النفس في الداخل والجسم. يعني مثلاً إنسان بالجنة، لو فرضنا الأرض كلها جنة، واحد ابنه بأمريكا، خطر بباله ابنه، فاطلع فرآه محل مقاعد. أما لما النفس بتكون داخل الجسم يحتاج يأخذ فيزا، وقد تستغرق شهر أو شهرين، ويركب طائرة 20 ساعة، وفي وقفة بالمطارات، أصبح جسمه هو الأصل. في الجنة النفس هي الأصل. فبالجنة قال إنه كان لي قرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نظر. بالجنة أنت كلك أعين، كلك آذان، كلك مشاعر، كلك أحاسيس. أنت بالجنة تأكل ما تشاء وبأكبر كمية تشاء دون أن يكون الأكل عبئاً عليك. فوسوس لهما الشيطان، لما وسوس لهما وأقنعهما بأكل التفاحة دخلت التفاحة إلى الجوف، والنفس أصبحت في الداخل والجسم في الخارج، وصار الطعام عبء وصار يحتاج إلى سعي. أنت في الجنة لا تجوع فيها ولا تضحى، في الدنيا في جوع بده يأكل. إذاً ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يخرج من البيت الساعة 5 صباحاً، صار في عمل، صار في جهد، صار في مؤسسات، صار في شركات، صار في دوام، في تأخر، في عقاب، صار في عمل 8 ساعات من أجل أن تأكل، أن تسكن في بيت، أن تتزوج. نظام الجنة نظام آخر، نظام لهم ما يشاءون فيها ودانية عليهم ظلالها. نظام الجنة كل شيء بين يديك، بل أغرب من ذلك، على الخاطر، كل شيء خطر في بالك.

هيك تجده أمامك، لهم ما يشاءون فيها. أما في الدنيا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما بتقدر تفوت لبيت مفتاحه معك وفي زوجة بالبيت وعندك ولدين إلا بعد 40 سنة من العمل والدراسة والتأسيس، واشترى بيت 50 متر شمالي أبو، بعدين بدلوا 70 متر، بعدين بدلوا ببيت ثالث طابق، بعدين بدلوا ببيت باتجاه القبلة. يعني الحياة معقدة. لذلك في الدنيا الكدح والجهد والمجاهدة والتكليف. لما أكل سيدنا آدم من التفاحة انعكست المقاييس، كان الإنسان كما سيكون في الجنة، كان الإنسان في جنة الأرض كما سيكون في جنة الآخرة. فلما أكل التفاحة هو مخلوق للدنيا، ما في خطأ أبداً، لكن درس علم الله الإنسان أن الشيطان عدو لك أيها الإنسان. أيها الإخوة، يعني بالجنة ما في عورات، لأنه ما في تلقي بخلاف منهج الله. بالدنيا في عورات، العورة فتحة، المشكلة لا في الفتحة بل بما يخرج من الفتحة، هي عورة. أساساً نظام الدنيا يختلف عن نظام الآخرة. دائماً في نقطة دقيقة، أن الشيطان حينما يغوي بني آدم يغويه بذكاء. فقال الشيطان لما وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني إن أردت أن تكون ملكاً وأن تكون خالداً في هذه الجنة كل من هذه الشجرة. ما في تجربة سابقة لآدم بالكذب، آدم ما صدق أن مخلوقاً من مخلوقات الله يقسم كذباً. أول يمين كذب في تاريخ البشر يمين آدم، قاسمهما، أقسم لهما أنكما إذا أردتما أن تخلدا في الجنة فكلا من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أحياناً يقول لك أخوك ناصحك، يعني افعل هذه المعصية، استمتع بالحياة، الدنيا موقتة، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ناصحك، إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور، يعني دليت الشيء أنزلته، دلاهما أي أسقطهما في المعصية. يعني سأل كل إنسان تورط بمعصية تأتيه موجة كآبة بعد المعصية لا يحتملها، لا يحتملها. الإنسان حينما يعصي الله يحس بكآبة، بجفاء، ببعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، إذاً دلاهما أنزلهما بالمعصية بغرور، يعني مرة تلو المرة، مرة تلو المرة، إلى أن استجاب هذا الإنسان. وكل المعاصي والآثام تبدأ بالوسوسة والإلحاح والتزيين والإغراء والتحميس. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، كما قلت اختلف الوضع، كانا بنظام فأصبحا بنظام آخر.

0: كانا بنظام يشبه نظام الجنة، فلما أكلا من هذه الشجرة انعكست الآية فأصبحا بنظام يشبه نظام الدنيا، فبدت لهما سوآتهما. والسوءة سميت سوءة لأن منظرها يسيء لصاحبها، لو أن الإنسان كشفت سوءته يتألم أشد الألم. لذلك من بعض أنواع العقاب الذي لا يحتمل أن يجرد الإنسان من ثيابه، كما فعل من جاءوا إلى العراق من أجل الديمقراطية في سجن أبو غريب. من أشد أنواع العقوبات أن يعرى الإنسان من ثيابه. لذلك دائماً أهل الإيمان يدعون إلى مزيد من الستر، وأهل الكفران يدعون إلى التعري. التعري برافق الفسقة والفجار، والتستر برافق المؤمنين الأطهار. لما بدت لهما سوآتهما أصبحا مضطرين أن يخسفا، يعني أن يأخذا شيئاً، أن يقطعا شيئاً ليسترا بهما شيئاً لا يليق أن يظهر. وطفقا بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، وجاء النداء الإلهي وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا هو الدرس الخالد للبشرية إلى يوم القيامة، أنت بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك. الملك يقول لك لما أمرت أن تفعله افعل، ولما نهيت ألا تفعله لا تفعل. ويقول لك الشيطان لما أمرت أن تفعله لا تفعل، لا تصلي. ما في الدرس، كلام معاد، اجلس اجلس تابع المسلسل الفلاني. لما أمرت أن تفعله يقول لك لا تفعل، ولما نهيت أن تفعله يقول لك افعل. هذه مهمة الشيطان. فالله عز وجل عاتبهما وقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: الحياة مليانة بالتحديات والصعوبات اللي لازم نواجهها. كل اللي علينا نعقل ونتوكل ونجتهد لنوصل لغايتنا. الأهم إنه دايماً نختار الطريق الصح حتى تحل البركة علينا بكل خطوة بنمشيها. البركة رح ترجع لحياتنا بكل خطوة، وتحول التحديات لفرص والأمنيات لواقع. خلي في كل حركة بركة مع البنك الإسلامي الأردني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: يا زلمة شايف المكيف؟
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟

0: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ باينه.
0: ايش قصدك مبينه؟
1: اني خايف من فاتوره الكهرباء.
0: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
0: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
6: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: وين هالغيب يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش.
9: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
12: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
13: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة،

تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي،

0: في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337

0: 337.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: قوم جبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطنية.

0: طازجة مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء حسن حماد وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. موضوع حلقة هذا اليوم حول بناء الأسرة المسلمة، والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، إن الأبناء نعمة عظيمة، وهي أمانة حملها الله تعالى للآباء والأمهات، وسيسألون عنها يوم القيامة. فالتربية في الإسلام لا تقتصر على توفير الطعام والشراب واللباس، بل هي بناء للإيمان وغرس للأخلاق وتنمية للقيم وإعداد لجيل صالح ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته. وفي زمن كثرت فيه التحديات وتعددت وسائل التأثير على أبنائنا، أصبح من الضروري أن نعود إلى هدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم كيف نغرس في نفوس أبنائنا محبة الله تعالى وتعظيم شعائره وبر الوالدين والصدق والأمانة والرحمة وحسن الخلق، حتى ينشأوا على الخير والاستقامة. في هذه الحلقة بإذنه تعالى نتحدث عن أهمية التربية الإسلامية ودور الأسرة في بناء شخصية الأبناء والأساليب التربوية التي أرشدنا إليها الإسلام، وكيف يستطيع الوالدان أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهما في أقوالهما وأفعالهما، لأن القدوة الصالحة هي من أعظم وسائل التربية وأقواها أثرا. نسأل الله تعالى أن يجعل أبناءنا من الصالحين، وأن يرزق الآباء والأمهات الحكمة في تربيتهم، وأن يبارك في بيوتنا وأسرنا ويجعلها عامرة بالإيمان والمودة والرحمة. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: ومرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور. يعني لماذا هذا

0: تقترح في هذا الوقت؟ لماذا يعني أصبح موضوع التربية على القيم والمبادئ الإسلامية هام وضروري في العصر الحالي دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونصلي على نبيه الكريم. أشكركم سيدي شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع الذي يعني كل بيت في أردننا الحبيب وفي العالم كله. الإنسان يزرع الزرعة ليجني ثمرتها، أما أن ترتد الزرعة عليه وبالا وخبالا فهذا ما لا يقبله عاقل. فنحن نربي لكي نقطف ثمرات هذه التربية. في البداية سيدي أحب أن أؤكد معنى التربية، يعني ماذا نقصد بالتربية؟ طبعا لها تعريفات كثيرة، لكن التعريف الذي يجمع ما تفرق في التعريفات الكثيرة هذه أن نقول هي عملية، التربية عملية تفاعلية مستمرة لا تتوقف. المربي لابد أن يتابع كل يوم في الصباح في المساء، إذا لاحظ سلوكا إيجابيا يعززه، سلوكا سلبيا يحاول أن يحذفه، ويأمر بتعديل بزيادة بتحسين وهكذا. فهي عملية
0: مستمرة.
1: الشيء الآخر عملية تفاعلية، بمعنى أن الطرف الآخر لابد أن يعني يأخذ منك ويحاورك
0: تفاعل من طرفين،
1: يستفهم. أما إذا كان هو سلبي
0: من طرف واحد
1: بمجرد عبارة عن تعليمات أو أوامر، غالبا الآباء يعجبهم أن يصدر أوامر، اقرأ يا ولد، احفظ يا ولد، لا تمشيش مع كذا، لا تسويش كذا، هذا مجرد أوامر، يعني عبارة عن عقود إذعان، والإنسان طبيعته لا يعني يرغب في ذلك، يحب أن يأخذ ويعطي ويحاضر. رأسا الطفل راح يقول لك يا بليش، كل الأولاد يلعبوا إلا أنا، كل الأولاد ماسكين الآيباد إلا أنا، كل واحد معه التلفون إلا أنا. فهو يعني
0: هذا إذا كانت التربية على أساس الأوامر،
1: إذا كانت أوامر، لكن
0: إذا كان تفاعل بين
1: يحسن
0: الطرفين.
1: من المربي أن يكون بينه وبين أولاده وبناته شيء من التفاعل. يعني ليش يابا؟ يقول له أنا بدي أقول لك ليش،
0: في
1: يعني
0: نقاش في حوار،
1: أن لا يضيق، أن لا نضيق ذرعا بأسئلة أبنائنا، لأننا في زمن يعني مختلف. حتى زماننا القريب اللي مش بعيد، يعني كل يوم تجد فيه هناك اختلاف في مصادر التربية، في المخترعات، في المكتسبات، في المكتشفات، في الأخبار. فصرنا بعالم مفتوح. زمان كنا نقول قرية صغيرة يعني تجاوزا، لكن عن جد صار يعني بين أديك، العالم كله بين أديك، فأنت تختار. لذلك دعنا نتقبل الحوار، لأن الحوار يعني من ثمراته أنه يوصل إلى الرأي السديد. أما الأوامر لو قبلها الولد بالعصا وبالقوة وبالقهر، مجرد ما غبت أنت هو يعني يسرح ويمرح، وكما قال الشاعر خلا لك الجو فبيضي واصفري، يعني على خاطره. لذلك قالوا بأن التربية عملية تفاعلية مستمرة تهدف إلى تنمية شخصية الإنسان. إذا ما صار تنمية للشخصية معناته نظل محلنا، ما بنتقدم للأمام.
0: لا تكون تربية،
1: وإنما تكون حالة من الجمود، إصدار أوامر وحيط يعني لا يسمع ولا يخشع، جماد. فلا بد أن نتيح الفرصة للتفاعل،
0: يعني عملية تفاعلية دكتور تهدف إلى التنمية،
1: إلى تنمية شخصية الإنسان.
0: نعم.
1: يعني هي ما بتنمو شخصية الإنسان لحالها، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. لو عندك وردة زرعتها، إذا ظلت بنفس الحجم ولا أعطت ريحة ولا أعطت زهر ولا أعطت يعني منظر، أنت يعني تيأس منها. وهكذا أبناؤنا لابد أن يعني نحس بثمرة من ثمرات التربية، أن الشخصية تنمو وتكبر، العقل يكبر، التفكير يكبر، العواطف، المشاعر، الوجدانات تكبر، الآثار اللي تتركها تربيتنا في حياتهم تكبر أيضا. الآثار تتضح بالدراسة، بالعلاقات العامة، بالمشاركة في البيت، بالمحبة.

0: بيت الناس بالإبداع والاختراع. إذا ما بدنا ننمي إحنا كل الجوانب، ما ننمي جانب واحد. ثم سيدي يقولون إن من ثمرة هذه التربية، إضافة إلى أنها تنمي شخصية الإنسان، هي توجه سلوكه وقدراته عقليا. العقل بده يصير فيه نمو من وراء التربية. شوف التربية الإسلامية مثلا، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، كل هذا بإثارة للعقل. فإذا ما نمت هذه التربية عقولنا، مثلا نعى على اللي يتبعون يعني على غير بصيرة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلابد أن نتعلم حسن الاختيار. إذا جاء الآباء بشيء طيب فأنعم وأكرم على الرأس والعين، أما إذا كان الآباء جاءون بموروثات ضارة وغير صحيحة وغير نافعة، لا، دعنا نختار، نحرك عقولنا. لذلك يقولون إن الفرق بين الذكي والغبي أن الذكي عنده خيارات متعددة لحل أي مشكلة أو معضلة تواجهه، أما الغبي فيعني ما عنده إلا خيار واحد،
1: ما في حلول،
0: يعني يا يموت الذيب يا تفنى الغنم، يعني ما طيب شوف لك طريقة ثانية. فلا بد أن نحس بأن هناك يعني إبداعات جديدة في العقول، طرائق تفكير، فهم واسع عقليا وجسديا. يعني كثير من الناس يا حرام، يعني بعض البيوت حياتهم يمكن نصها مهدورة ماديا وعاطفيا ووجدانيا بالعلاج والدواء، رايح على الطبيب وجاي من عند الطبيب، رايح على العيادة وجاي من عند. طيب احنا لو اتبعنا التربية الصحيحة مثلا، يعني الأسنان من وين يجي ألمها؟ من يعني أشياء معروفة.
1: نعم.
0: سيدنا النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء وسواك. إن علموا السواك، إن علموا المضمضة، إن علموا عدم الإكثار من الطعام، هذا يعمل إرباك
1: حلوة والسكاكر.
0: نعم. فمثلا تنمية الجسد بدنا إياه يكون جسد سليم، لأنه العقل السليم كما يقولون في الجسم السليم. أما تمضي حياتك تدفع ثمن دواء ويمكن الدواء ما يطلع نافع، والألم والصياح والبكاء أحيانا من شدة الألم، بدنا ننمي جسد. الرياضات، السباحة، الفروسية، كل هذا نوع من تنمية الجسد. يعني
1: لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه يعلموا أبناءكم،
0: نعم،
1: السباحة والرماية وركوب الخيل.
0: نعم. برضو التنمية الأخلاقية، احنا يعني بعض الناس يا حرام يخطر على باله انه هو مسؤول عن تنمية الجسد.
1: نعم.
0: يعني
1: طعام وشراب
0: بس. طيب هذا اللي ربي عجول نفس الاشي اللي ربي عجول لاحم او دجاج لاحم، معناته احنا بس عبارة عن تنمية اجساد. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسرانه، عليك بالروح فاستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسانه. انسانية الانسان ما تظهر بجسم،
1: بروحي.
0: هذا الجسم يعني مرات تلاقي واحد وزنه 100 كيلو عمل شوية يعني حفاظة جسدية ونحل الجسم. إذن هاي صورة الجسد قابلة للتغير كثيرا، والإنسانية تتحقق بالخلق، بالمعاملة، بالمجاملة، بالمسايرة، بالصفح، بالتحمل، تحمل الأذى وهكذا. لذلك قالوا بأن تنمية الشخصية تشمل تنمية القدرات العقلية والجسدية والأخلاقية والتنمية الروحية. يعني شو معنى الروحية؟ بمعنى أنه يجد فرحه وروح قلبه في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في التسبيح، في التهليل، في قيام الليل. هذا كل ما أنت كثرت منه كل ما صار عندك سمو روحي. السمو الروحي يعمل علاقات إنسانية طيبة، يعمل مطاوعة للآباء، للأمهات، يعمل محبة بين الأصدقاء والإخوان، يعطي فرصة للجوار الصالح، لصلة الأرحام. كل هذا يعني ينمو مع التربية، بس التربية الراشدة اللي فيها متابعة وملاحقة. ثم سيدي بمجمل هذه التربية الشمولية ماذا يحدث؟ يقول لك يضمن بهذا تكيف الإنسان اللي نربيه، تكيفه الإجتماعي.

0: اجتماعي مع محيطه، يكون منسجم. في ناس يعني هيك متربي، هو تربية حتى يمكن هي مش تربية، زي تربية الشوك اللي بالشارع بالطريق بالطرق العامة، يعني ينمو بالإهمال، وهكذا كثير من الناس ينمون بالإهمال، لذلك تجد صدامي. أي حدا له علاقة معه تلاقي صدامي، لو باع لو اشترى لو اقتضى، لو إنه عامل زاد نقص سافر أقام، دائما صدامي ودائما متذمر ودائما ينظر إلى النص الفاضي من الكاسة، ما بتطلع على حسناتك. لو عندك 90% حسنات، بس العشرة اللي يمكن فيهن شوي يطلع يقول لك شفت فلان في عنده عشرة يا أخي، هذا يا سيدي وإنت ليش اطلعت على العشرة؟ وهكذا التربية
1: سلبي.
0: التربية الإسلامية تربية شمولية، تستثمر يعني أعظم طاقات الإنسان الجسدية العقلية الروحية القلبية، وتجعلها كلها تصب في منفعته الشخصية أولا، اللي ما في خير لنفسه ما في خير لغيره، بعدين في مصلحة المجموع. والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لما أنت تشعر أنه اللي جارك ولي لك، بمعنى أنه يواليك وبفرح لك إذا أصابتك نعمة وبحزن إذا أصابك يعني شيء من الضرر، هذا الإنسان صار متكيف مع المحيط، ما عاد إنسان صدامي ويعني شو يقولوا عضو كل رجل كل وعضو أشل، يعني عبارة عن هم على قلوب الناس وهم على حياتهم.
1: نعم جزاكم الله خير. طيب يعني فضيلة الدكتور، بعد جزاكم الله خير بعد هذا التوضيح العميق لمفهوم التربية الإسلامية، ويعني بيان أن هذا يعني المفهوم عملية تفاعلية بين طرفين تهدف إلى بناء شخصية الإنسان وبالتالي توجيه سلوك، دعنا نتحدث عن دور الأسرة في هذا المجال في هذا السياق.
0: يا سيدي يعني هو كثير ناس يعني يميلون إلى تحييد الأسرة خاصة في هذا الزمان، يقول لك عمي ما ظل أسرة، الولد طول نهار وماسك تلفونه وماسك الآيباد وماسك الفون ولا بيرد علينا ولا نرد عليه، وما عدنا احنا اللي بنربي. يعني هذا الكلام صحيح، هذا يعتبر من التحديات، لكن يظل دور الأسرة دورا مركزيا أساسيا، لأن دور الأسرة يبدأ من يوم عقد الزواج.
1: نعم.
0: يعني مثلا
1: الأسرة هي النواة.
0: يعني لما واحد بده يتزوج بده يختار، طيب مين يختار؟ الناس يعني بالوساع يقول لك والله يا سيدي الزين اللي وفقه الله، ويعني بنت حلال متوظفة ومليحة وبنت ناس، بس انت ما بتطلع، نسيت انه ايش المعايير اللي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما يعني ها تزول فترة التغرير والخداع ويسفر الصبح لذو عينين، ولا يطلع لا الشاب متوافق معها ولا هي متوافقة معه ولا مزاجهم متفق، لذلك
1: النبي بين المعيار فاظفر بذات الدين.
0: النبي ريحنا عليه الصلاة والسلام،
1: وإذا جاءكم حتى بالنسبة للشاب من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: يعني بدك ناس يأخذوا هذا الكلام بالجد، يعني بعض الناس يأخذها على إنها هيك يعني زيادة هيك رجحة، لا لا هاي إشي أساسي. واللي يعني له علاقات بالمحاكم وما يدور فيها من خلافات بين الأزواج وما يترتب على ذلك من شتات للأسرة وضياع وتشتيت الأولاد وضياعهم، يعني يعلم كل هذه التداعيات. فالأسرة يعني هي أساس التربية، هي معمل التربية الأولاني، اختيار الأم أن يحسن اختيار الاسم، اختار الاسم الصالح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء غير الصالحة، حنظلة لا، مرة لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فكان يغير يسار، ليه ما عندك يمين ليه تسميه يسار يا أخي، وهكذا
1: لقد عققته قبل أن يعقه.
0: أيوة فعلا، أن يحسن اختيار
1: الأم
0: أمه، وأن يختار
1: الاسم
0: اختيار اسمه، وأن يعلمه القرآن. فلما رجل أجا يشتكي على ابنه لسيدنا عمر، قال له: ابني والله يا سيدي غضيب وبعقني وبآذي.

0: يعني نادى سيدنا عمر، يعني وضع منهجية القضاء لأبي موسى الأشعري، فقال له طيب خلينا نسمع من الطرف الثاني. قال له يا سيدي أنا الابن ما إلي حق يعني؟ قال له لا إلك، إيش حق يا سيدي؟ قال أن يحسن اختيار أمه واختيار اسمه وأن يعلمه القرآن. قال له يا سيدي أول شيء أمي مجوسية، الشيء الثاني سماني جعلا، جعلا يعني زي اسم الصراصير، سماني جعلا ولم يعلمني حرفا من كتاب الله. طلع سيدنا عمر على الأب قال له لقد عققت
1: فاروق
0: ابنك
1: الأمة.
0: قبل أن يعق. مشى الطاووس يوما بانحراف فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علامة تنحرفون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، أما تدري أبانا كل طير يقلد في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على
1: على
0: ما
1: ما
0: كان
1: قد
0: علمه أبوه. فالأب هو معدن هذه التنشئة، صحيح ممكن تطرأ طوارئ يعني تضعف، لكن تظل الأسرة هي المعمل والمعدن. الأم إلها دور، يعني أنا أحزن لما أشوف بعض النماذج اللي معبي يتعبيها امرأة، قال العمل، قال لا يوجد عمل ولا شو، قال ربة بيت، كأنه ربة البيت يعني إشي هيك هامشي. لا لا، ربة البيت هي الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالتربية، تربية الأم لما يكون الأب غائب، وتربية الأم لما يكون الأب حاضر، الأب كمان له دوره في التربية. ولكن التربية فيها شركاء ومرار، يعني هو الأصل يكونوا متفقون، لكن مع الأسف يمكن إذا بنتابع نلاحظ أن التربية صار فيها شركاء متشاكسون. يعني ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، ورجل سلما لرجل هل يستويان؟ يعني مثلا عندك يا سيد المدرسة، وعندك الأسرة، وعندك مجتمع الأصحاب، والإعلام، تلاحظ انه كل واحد يشتغل على كيفه، بده يربي على مزاجه. لو انه يكون في تنسيق بين تربية الأسرة وتربية الإعلام وتربية الأصحاب وتربية المدرسة، أعتقد انه يصير عندنا نتاج أقوى وأحسن. لكن الآن تلاقي كل جهة تربي على كيفها، فيطلع عندنا الأبناء يعني مشتتين بين رؤى مختلفة وعقول قاصرة. لكن منهجنا في الشريعة الإسلامية الانسجام بين كل القوى المؤثرة إنها تكون منسجمة. كيف شد الحبل؟ إذا كل واحد يشد من جهل ما راح نصل لشيء إلا تقطيع الأدين على الفاضي. أما إذا الكل يتجه بشد الحبل باتجاه واحد نأثر وننتج
1: يعني هناك في أدوار فضيلة الدكتور غير الأسرة، بعد الأسرة هي النواة
0: نعم
1: واللبنة الرئيسية،
0: نعم
1: بعد ذلك في أدوار للمسجد،
0: المدرسة،
1: للمدرسة، لوسائل
0: المسجد،
1: الإعلام،
0: الأصحاب،
1: ولا بد أن تقوم كل جهة من هذه
0: في
1: الجهات،
0: تنسيق، لازم
1: نعم،
0: يكون في تنسيق.
1: تقوم بدورها ويكون في تنسيق بين
0: نعم.
1: جميع الجهات المجتمعة.
0: ويعني أنا كان يعجبني إنه عندنا في الأردن يعني زي ما تقول مجلس للتوجيه الوطني، يا ريت هذا المجلس يعني يفعل والناس يعرفوه ويعرفوا أدواره، ويكون يتابع يعني ليش أولادنا يعني كثير تشتتوا، وقسم منهم كثير ضاع، والأخلاق كل ما بيها يعني في تراجع، تنتشر عادات وسلوكات وممارسات غير مقبولة. يعني ما الذي جعل الحال كهذا؟
1: نعم.
0: لابد أنه مجلس التوجيه الوطني يعطي يعني انتباه لهذه القصة.
1: نعم، جزاكم الله خير. طيب فضيلة الدكتور، يعني أنت أشرت الآن أنه هناك في يعني في مجموعة من التأثيرات السلبية
0: سلبية
1: للأسف التي تؤثر على أبنائنا، كيف نحن نحمي الأبناء من تأثيرات هذه يعني المؤثرات الخارجية،
0: نعم
1: مثلا نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي
0: نعم
1: وغيرها، كيف نحمي أبناءنا من هذه التأثيرات دكتور؟
0: والله هناك مؤثرات كثيرة. الحالة المادية للأسرة أحيانا تعمي ضوء الأم والأبو، يبطل عندهم فراغ ليربوا أولادهم، لا على صلاة ولا على دين ولا على أخلاق، المهم كيف يجيبوا لقمة الخبز لأولادهم، كيف يدفعوا ثمن الفاتورة اللي بسببها انقطعت الكهرباء، كيف يجيبوا يأمنوا حق تنك المي مشان يشربوا أولادهم. فلا بد أنه يكون في سياسة اقتصادية

0: ورعاية للأسر الفقيرة، حتى ما يكون المواطن مهموم بتلبية الحاجات الأساسية من الخبز، من الطعام، من الحاجات اللي لا يستغني عنها إنسان.
1: وينشغل عن دوره في التربية والتنشئة.
0: يقول لك هو أنا فاضي أربي، أقول لك أنا ما أنا فاضي أشوف أولادي، يا عمي أروح أشتغل على التاكسي وبعد التاكسي أروح على شغلة ثانية وثالثة إذا قدر، بده يعيش. فقدر الإمكان لابد أنه يكون يعني هم جماعي في يعني وضع حد أدنى للمستوى المعيشي، وإلا راح يظل الأب يفر. يعني يأسف الإنسان لما يشوف ناس بتدور في الحاويات، وناس على أبواب الجوامع، وناس يشكو الفقر لبعضهم، وناس يمدوا أيديهم للآخر في المساجد. يعني كل هذا لا يتيح فرصة للتربية. بعدين الابن لما يشوف أبوه يعني يمد إيده، هذا نزول. لابد أنه كذلك الإنسان يتعلم العفة ويتعلم العمل المنتج، هذا نوع من التربية. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا سيدي أنا ماكل هوى، معنى الحكي يعني بدي مساعدة، بدي تعطيني. بس النبي نظر إليه ولا عليه الصلاة والسلام ولا صحة وعافية، قال له
1: أعطاه قدوم،
0: أعطاه، قال له أنت شو عندك؟ قال له عندي والله ما عندي شيء إلا يعني حلس وكعب. الحلس يعني زي مفرش، وكعب زي بريق مية. قال له جيبهم، باعهم النبي قدامه، باعهم مين يشتري كلهم على بعض جابوا درهمين. فقال له هذا درهم اشتري به طعاما لأهلك، خلهم يسلكوا حالهم هاليوم، والدرهم الثاني روح جيب لي فاس من السوق.
1: نعم.
0: جاب، قطع النبي عليه الصلاة والسلام غصن وسلكوا إليه وسهلوا، بمعنى أنه صار يعني فاس. قال له اذهب إلى ذاك الجبل واحتطب وبع ولا أراك 15 يوما. يلا راح الرجل يشتغل يقطع حطب، مش كل الناس تقدر تقطع، بدهم يطبخوا بدهم. فرجع بعد 15 يوم، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أجدني أنفقت على نفسي طيلة هذه المدة ومعي فضل 10 دراهم، كمان مع زيادة صار توفير. قال له هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك. فالأب لما يشوف
1: اليد العليا خير من اليد السفلى.
0: نعم. الابن لما يشوف ابنه، قصدي الولد لما يشوف أبوه عفيف شريف لطيف، ما يمد إيده إلا إلى الله، يروح يشتغل يروح يتعب لكن لا يمد يده إلا إلى الله، منه أول شيء صار يعني عضو فاعل منتج مفيد للمجموعة، وبنفس الوقت هيو ينفق على أولاده وعلى أسرته، ويعني يبتعد عن هذه المشكلة الأساسية المؤرقة لكثير من الأسر. يقول لك يا سيدي والله أنا ما نعرف منين أتلقى، بدي أدفع أجار البيت وبدي تعليم وبدي كهرباء وبدي مي وبدي طعام وأكل وشرب ولباس وكساء، من وين أجيب؟ فلما يصير تعاون على حل مشكلة الفقر تنتهي الأمور. وطبعا هذا بالإسلام محلول من زمان من زمان، من أول الوحي، الزكوات، الصدقات، رعاية الأيتام، الساعي على الأرملة والمسكين،
1: التكافل
0: الاجتماعي، مثل المؤمنين. بالله أنا قاعد أتصور هسه قاعد أحكي قدام ناس فقراء، لو قلت لهم إنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لو سمعوا الفقير وهو فقير وما حد سائل فيه يقول لك يا سيدي هذا كلام كلام بس، والله ما أنا شايف، ما أنا شايف. ناس تروح على الجوامع وتصلي لكن يمكن ما يزكوا، يمكن يأكلوا الربا، يمكن قاطعين أرحام، يمكن ما يحسنوا للوالدين. فالإسلام غطى هاي الثغرات كلياتها بالزكاة بالصدقة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فأصدق
1: فيما ترك.
0: فالصدقة أهم ما يندم عليه الواحد إذا منعها، وأكثر ما ترفع الإنسان عند الله درجات. هذه واحدة سيدي. أحيانا من أسباب ضياع الأولاد وانحرافهم الوالدان اللي مطلوب منهم يربوا هم يكون بينهم خلاف ويكون بينهم نزاع، ومرات تنضرب الأم قدام أولادها. طبعا هذا ما يعني لا يجوز ولا يقبل. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما الأولاد يشوفوا أنه في تعاطف بين أبويهم، في محبة، في

0: بر في مودة، ومن وجعل بينكم مودة ورحمة. في ناس والله يسمعوا بالآية هذه وما بيعرفوا لا مودة ولا رحمة. هكذا سيدي، لابد أنه إذا كان في سبب للخلاف بين الزوجين يحلوه بعيدا عن رؤية الأولاد وسماعهم، حتى الأولاد يتعلموا من آبائهم الموافقة، المسامحة، العفو، التعاون، يعني مثل هيك.
1: طلاق أيضا دكتور.
0: الطلاق يا سيدي، الطلاق ما هي هاي المخانقة لوين تتوصل؟ تتوصل للطلاق.
1: أنا العلاقة الزوجية أنا.
0: الطلاق يعني أحيانا يكون حل لمشكلة، لأن رب العالمين سمح بالطلاق، لكن بعد إيش؟ بعد ما تفشل كل الحلول والدبلوماسيات والكلمة الطيبة، الهجر، الكلمة الحسنة، الدفع، اعمل حالك
1: محاولة إصلاحنا.
0: اعمل حالك مش سامع، اعمل حالك مش شايف. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قالت لها كلمة هالمرأة يا أخي، قالت هالكلمة خليها تفشغلها شوي، ما هو المرأة تفشغلها بكرة تركبني. يا ابن الحلال وحد الله، يا هي منك ودمك ولحمك صارت. مش ربنا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ الميثاق الغليظ ما نذكره إحنا؟ ما نذكر الآية الكريمة اللي لما أجوا يخطبوها ولا أنت جيت وديت جاهة وأنت حاط يعني كل أملك إنهم يوافقوا وأعطوك ورضيوا، وين هالمودة والرحمة؟ اسأل، يعني لابد أنك تسأل. شيء آخر سيدي، أحيانا نربي أولادنا على العقوق، لما أنه إحنا نهمش أدوارهم ونقلل من شأنهم وما نشركهم في قرارات البيت ولا في شؤون الأسرة. منيح المشورة، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي فصيح أو مشورة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. احكي لابنك، حتى والله مرات بعض الأمهات الله يستر عليهن تسأل أولادها شو يا بقى يما شو بدي أطبخ لكم، شو بتحبوا؟ مرات تطبخ من شور راسها يقول لها هاي الأكلة ما بنحبها وتروح يكبوها. فنشاور، نعلمهم المشورة، آداب المشورة كويسة، بتعطي ألفة، محبة، شعور أنك أنت بديت تقرر من هسة. الولد لو كان بصف ثالث قل له يابا شو حاب، شو بسوي لك، شو كذا، إذا في أكل هو بده قل له مثلا هذه فيها يمكن مضرة عليك بهذا الوقت، بده يأكل أكل يمكن فيه مواد مهرمنة، مواد حافظة كذا، يعني فهم وخليه يأخذ ويعطي،
1: وشاورهم بالأمر،
0: وهاي المشورة
1: منهج إسلامي
0: على مستوى الأسرة. وفيهم أبدا يروح يعطي بنته، جاتكم البنت خلص يجي يخطبوا ناس، طيب اسأل أمها يا ابن الحلال، اسأل إخوانها، يعني هذا تعويد وتدريب على المشورة. هناك سيدي زي ما تفضلت قبل قليل، المواقع الإباحية اللي موجودة بهذه الآفة اللي آفة العصر بالخلويات، هناك مواقع إباحية. أنا سمعت الحمد لله أنه في الأردن عندنا بدأوا يعني يعملوا لها حظر، وهذا يعني يقلل من شأن المصيبة اللي طمت وعمت على العالم كله. هذه كمان تفسد الأخلاق وتفسد الدين وتفسد المروءة، فلابد من أنه ننتبه إلها. ومش معناته أنه يظل طول النهار الولد والأبو والأم كل واحد ماسك تلفونه وقاعد، هذا الأبو اللي بده يربي طول النهار يمكن 10-12 ساعة على التلفون. فلابد من ترشيد هذا الشيء وتوجيهه. ثم يا سيدي
1: الفراغ دكتور،
0: إيش هو
1: الفراغ؟
0: يا إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ ما هو الفراغ شو ينتج عنه؟ فراغ عقلي، فراغ روحي، فراغ من حيث أنه مش لاقي شغل. الإنسان في بنفسه جواته طاقة كاملة، إذا ما استغلت بإشي نافع راح تستغل بإشي ضار، وهاي المشاكل اللي تصير بين الناس، الطوشات والهوشات والمقاتلات، كثير من أسبابها فعلا قلة العقل، يعني فراغ العقلي، ما في لا عقل ولا روح ولا منطق. فلا بد
1: كل هالفراغات فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
0: نعم صدقت،
1: فراغ فعلا يعني نقطة مهمة فضيلة الدكتور.
0: اليتم برضو، اليتم من يعني الأسباب الضياع، لذلك شوف التوصية باليتيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أنا وكافل اليتيم في الجنة. ليش كل هالرعاية لليتيم؟ لكي لا ينشأ كما تنشأ الأسواق.

0: يعني يكبر بس يكون الأذى معه، يعني نباتات شائكة هذه مؤذية، وهو ينشأ ما في توجيه، ما في تعليم، ما في رعاية، ما في ضبط للسلوك، فاليتم برضو من الأسباب. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم.
0: وهو قدوتنا نشأ يتيم، ولكن يتمه علم الناس كلها، علمهم كيف يكونوا بارين بآبائهم بأمهاتهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. الأخلاق فضيلة الدكتور،
0: نعم،
1: التركيز على موضوع وجانب الأخلاق، التربية الأخلاقية.
0: التربية الأخلاقية سيدي، التربية الأخلاقية أول شيء بدنا نحذر أبنائنا من التقليد الأعمى. التقليد الأعمى إنك تشوف الناس هيك، مثلا إحنا من وين أجتنا شغلة صناعة طعام مثلا للميت بعد ما يموت، قال أهل الميت يصبحوا بلشانين بأكل للناس، هذا تقليد أعمى. شو بدهم يقولوا عن الناس؟ يقولوا اللي يقولوه. الموضات الكثيرة في الأعراس، في الجنائز كثير تصير عندنا سلوكيات غير مرغوبة، والكل يشكو منها كثير. أنا أعجبني مثلا بعض مدننا المباركة في الأردن يعملوا ميثاق مثلا إنه إلغاء العشيات وصنع طعام، إلغاء الصالات والأعراس والحفلات اللي تدفع العريس آلاف مؤلفة قبل ما يدخل بيته. فيعني مثل هذه الأشياء لابد نبتعد عنها. التقليد الأعمى مثلا ممكن كان الناس يعني مصافحة النساء، مصافحة بنات العم، مصافحة الرجال للنساء بالطريق بالمجالس، هاي كانت عادات،
1: نعم،
0: والحمد لله يعني بفضل الوعي الديني والإيماني تحسن الوضع. فيعني العادات عند كثير من الناس إلها سلطان عظيم، فبدك يعني بعقل بفكر بفهم بوعي نواجه العادات بزراعة عادات أفضل. شوف القرآن عالج التفاخر بالآباء والأجداد، مش كان عندهم سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز؟ هذه الأسواق كانت أسواق صحيح يبيعوا فيها أشياء يعني بضاعة، لكن كان أهم مادة فيها الشعر. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا إنا بني نهشل لا ند... إيش فرأيش إيش ربنا قال لهم؟ ما قال لهم اتركوا ذكر الآباء، قال لهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. مش تذكروا الآباء، ما احناش مزاحمينكم، بس بالمقابل اذكروا الله، خلي مساحة لذكر الله، أشهد أن لا، يا خلي الأذان يطلع، خلي الصوت يرتفع بذكر الله. فلما صاروا يسمعوا الأذان ويسمعوا الذكر ويسمعوا قراية القرآن، قالوا والله يا عمي هاي أحسن لنا، والله قراية القرآن ما بنطلع إلا كلنا متحابين، أما أسواق الشعر والله ما بتنفض غير على يعني طوشات وهوشات. هاي حرب المئة عام وحرب السبع سنين، يقول لك هاي حروب قامت يا على مسابقة خيل يا على بيت شعر. الله أكبر. لذلك ربنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لما تذكر الله كثير، لا بالله، باسم الإله وبه ابتدينا، شوف ما باسم الإله وبه ابتدينا وإن أطعنا غيره شقينا.
1: نعم. أيضا دكتور، يعني ونحن نتحدث عن التقليد الأعمى، للأسف في عصرنا وفي وقتنا الحاضر، يعني نلاحظ ونشاهد تعامل وتقليد للأطفال أعمى للمؤثرين والمشاهير، يعني هناك متابعة للمؤثرين والمشاهير وتقليد أعمى لهم دكتور.
0: هذا يا سيدي أنا أشعر أنه سببه أنه إحنا تركنا مساحة يعني فراغ ما ملناها. لو أنه الأولاد فهموا منا أنه مثلا في عنا كل يوم مثلا نقول يابا في إلنا نص ساعة، بدناش نزيد كثير، نتعلم فيها سيرة واحد من الصحابة. لو بدنا نحكي عن سيرة سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح، سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، حذيفة بن اليمان، هل كبار الصحابة، بس خلينا ناخذ فكرة بنص ساعة. لو سألته بكرة عن شو بتعرف عن عمر بن الخطاب بجاوبك، أما الآن ما بعرف شيء. لو تقول له الخلفاء الراشدين يقول لك هو في حدا في راشدين، هو لأنه عقول فارغة. فتأتي هذه السلوكيات أسماء

المشاهير من مغنيين من مطربين من فنانين من رياضيين، كلها لكي تملأ الفراغ اللي موجود. لو يا سيدي يقول لك أنت كل

0: يعلمهم عن الصحابة، عن النبي، عن السيرة، عن أمهات المؤمنين. إحنا لما نسمع الصحابة نحسبهم درويش هيك بعض الناس، والله أنا كنت أحسب زي هيك، إنه لما تقول الصحابة يعني جماعة درويش هيك لابسين ملابس ثقيلة ومعهم مسويك ومش بيعرفوش إشي
1: زهاد.
0: من زهاد. لا يا عمي، أركان حرب هذول، باعوا أنفسا تموتوا غدا بأنفس لا تموتوا أبدا، أمضاءوا عبادة وأطلاحوا سهر. جماعة جاهدوا، قادة عسكريين، فتحوا البلاد، أسسوا حضارات. لو استعرضنا إيش فعلت علوم العرب والمسلمين في أوروبا، نفضت الدنيا كلياتها، غرت
1: نعم.
0: يعني غيرت حياتهم. الرازي وابن الهيثم وما شاء الله أبو القاسم خلف الزهراوي، يعني عجائب عجائب سووا. ابن سينا في الطب يا سيدي له كتاب القانون، هذا ترجم إلى كل لغات العالم، كل لغات العالم. ونادر مدينة أوروبية ما تلاقي فيها تمثال للرازي. يقول لا، مين هو هذا اللي حاطينه لابس؟ أنا شفت والله بعض التماثيل له، يعني هيك لابس لباس يعني زي جبة ولفة ولكن يقول لك هذا كان يعطي درس التفسير في الجامعة الصبح، والعصر يعطي درس في الطب أو الهندسة أو البصريات. فالحمد لله حضارتنا حضارة يعني ترفع الرأس.
1: يعني لابد من تسليط الضوء على هؤلاء.
0: ليه
1: هؤلاء النماذج، هؤلاء
0: وليش راح
1: المشاهير،
0: ليش حفظ أسماء المطربين
1: واللاعبين
0: واللاعبين؟ حفظ لأنه ما فيش أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب خالي شو بدك تسوي فيه؟
1: يعني احنا دكتور في حلقة هذا اليوم الأساس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيضا دكتور في نقطة الإسراف يعني في المأكل والمشرب أيضا، فضلت الدكتور الله تعالى يقول في كتابه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
0: بعض الآباء
1: يسرف
0: وبعضهم بالمقابل مقتر جدا. لا يعني كلوا
1: وسط.
0: واشربوا ولا
1: ولا تسرفوا.
0: أيوة، فالمبالغة في الإنفاق والطعام والأكل والشرب واللبس، هذا يعلم الأولاد يعني حالة من الترهل والتربية الرخوة، ويحسب إنه الحياة هيك بالسهولة جاية يعني زي ما بده. لا لا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. القسوة تعلمهم الشدة والبأس والجرأة والصبر.
1: طيب كيف نوازن يعني فضلت الدكتور بين القسوة والرفق واللين في التربية والتنشئة؟
0: القسوة هي يعني مش مطلوبة لذاتها، القسوة مطلوبة لحتى يتعلم. إذا صح بدون قسوة، إذا قدرنا نلين الحديد بدون ضرب فلنفعل.
1: فبيا ونعمت.
0: أما إذا لزمت القسوة، يعني يقول لك: لا أستعمل يدي حيث تنفع كلمتي، ولا أستعمل كلمتي حيث لا تنفع إلا يدي. فلكن حتى الأساليب برضو لازم تكون فيها شيء من اللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. نوصل الرسالة لكن بطريقة سلسة وجادة، إنه في شيء، في مجال للمزح، لكن ناخذ الأمور بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة. القوة لا تعني الضرب، ولكن تعني الجد في أخذ الأمور يعني المطلوبة.
1: تربية الجسد فضلت الدكتور، يعني البعض في بداية اللقاء أنت أشرت يعتقد أنه الدور المنوط به هو توفير المأكل والمشرب والمسكن ربما والملبس.
0: يعني شوف كديش التربية الصحية في الإسلام. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. يعني أنت إذا واحد مصاب بمرض يعني وبائي معدي، ممنوع لا لا لا يدخلن أو لا يدخلن ممرض على مصح. واحد مريض تفوتوا على واحد صحيح، أو صحيح تفوتوا على واحد مريض بدون وسائل وقاية صحية، بدون ضرورة، هذا يعني مرفوض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي قوي في جسمه، قوي في الإرادة، قوي في إيمانه، قوي في بذله وتضحياته. مش قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة. فالقوة يعني ملحوظة في شريعتنا، والمؤمن القوي يعني قوة الجسد برضو مطلوبة. لما

0: يستنفر الجيش، ما بده يأخذ الناس المرضى، قال لك ليس على المرضى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن اللي صحته معاه بده يمشي. وهكذا يا سيدي
1: الصحبة الصالحة دكتور.
0: الصحبة. سبحان الله العظيم. والله يعني احنا لو رجعنا لطفولتنا واحنا صغار نشوف قديش كنا نأثر على بعض، مرات انت تكون مؤثر ومرات متأثر. فالمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، بمعنى انه اذا صاحبك محافظ مثلا على الصلاة يقول لك يلا قرب الوقت بنروح نصلي، بنروح نتوضأ، يلا اليوم ما قرأنا جزء من القرآن، ما هو في مباراة هسه، يقول لهم المباراة ملحقين عليها، لا تخاف عليها، نسمعها نشوف تسجيل إلها. يعني بتلاقي الصديق من صدقك، يظل يعني صادق معك في توجيهه في هديه في حتى في مزاحه. فالرفقة الصالحة في هذا يقول الشاعر يا سيدي: ولا تصحب أخ السوء وإياك وإياه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. لما تلاقي صاحبك، ما هي الأرواح جنود مجندة. فحسن الاختيار، حسن الاختيار، الصاحب ساحب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. برضو القرآن يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إذا دلوا بعض على الخير إن شاء الله ينفذ الكل وينجح.
1: جزاكم الله خير. التحذير دكتور من التدخين ويعني المخدرات، يعني
0: والله
1: انتشرت
0: يا سيدي
1: في الآونة الأخيرة.
0: حاولت أني أكتم هذا، هيك يظل الواحد حزنه بقلبه بلاشي، لكن والله يا سيدي أنه كان بالأول قبل 20 سنة كنا نقول الأردن ممر، يعني احنا لا ما دخلناش، لكن مع الأسف انه صارت يعني ظاهرة مخيفة في المدارس في الأسواق في البيوت مع الأسف، وهذه آثارها قاتلة ومدمرة، يعني قد تكون أكثر من الخمر أكثر من الميسر، فلا بد من الاحتياط والانتباه وباستمرار. قلت لك سيدي إذا ما في معايشة وفي متابعة وفي انتباه، ولا الخطر داهم، الخطر وصل للبيوت، ولا بد من فتح العين على هذا. ورفاق السوء هم يغذوا هذا الاتجاه أو يعني يخففوا منه، فلا بد من التنبيه لها.
1: طيب.
0: وأول مراتب المخدرات سيدي والمسكرات الدخان. أنا يعني مع الأسف ما بحب إثارة موضوعات يعني جزئية يقول لك هسه هو انحلت كل مشاكل الدنيا إلا الدخان. يا سيدي هذا جزء من المشكلة، إذا عرفت تطفي جزء من النار طفي. يعني ما هي الفائدة من، يعني بالله اكتب هيك على جوجل واسأل وقول له طمنا عن الدخان شو فوائده، راح يقول لك ما في فوائد كله أضرار. أنا يا سيدي شفت بأمريكا مكتوب على باكيت الدخان This is killer، هذا قاتل. أوروبا يكتبوا This is poison، يعني سم. وببلادنا إيش كاتبين؟ سبب رئيسي لأمراض السرطان والقلب والرئة والمصائب. يعني كيف يقبل الإنسان يحط بجيبته الباكيت ومرتاح وينفخ بوجه مرته وولاده ووجه الناس؟ يعني عجب، والله هذا مثير للعجب.
1: نختم اللقاء جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن التربية والتنشئة، القدوة،
0: التربية بالقدوة أفضل أنواع التربية. هذه ما بدها لا محاضرات، لأن يقولوا في تربية ممنهجة. التربية الممنهجة يعني أنك تروح مثلا واحد راح على الجامعة بده يدرس تربية، هذا مناهج تعليمية ونظريات سلوكية، لكن في تربية يعني عارضة أو طارئة أو خلينا نسميها مكتسبة، فهذه التربية بالقدوة نوع من التربية التلقائية، يعني بتتعلمها، بتعلم الصدق من أبوه، بتعلم الوفاء بالوعد من أبيه وأمه، يتعلم الرأفة والرحمة برضو من أهله، يتعلم صلة الأرحام برضو من إخوانه وخواته وأعمامه وعماته يعني أخواله وخالاته خلينا نقول. فكل هؤلاء مؤثرون، يعني ممكن الخال يكون مؤثر، العم يكون مؤثر، الجار يكون مؤثر.

0: التربية بالقدوة هي تربية ما فيها عناء، لكن فيها امتداد وتدخل بالمضائق. يعني الأب يعلم أولاده وهم جوات الدار، لكن الصاحب أو الجار يعلمك وانت برا. أما التربية المنهجية هذه فيها مساقات وفيها تعب، أما التربية بالقدوة هي يمكن أفضل أنواع التربية. لذلك المولى سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة، بعض الناس يحسب أن الأسوة بس مشان كيف نعرف نصلي، لا يا سيدي. سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه يقول: كنا إذا اشتد الحرب وحمي الوطيس نلوذ برسول الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فالقائد عليه الصلاة والسلام في الوساع، في الضيق، كيف الأحوال، في المرض، في الصحة، كل هذا تعلمناه من قدوتنا بالنبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور.
0: وإياكم.
1: يعني في ختام هذه الحلقة إخوتي الكرام، نؤكد أن تربية الأبناء ليست مسؤولية عابرة، بل هي رسالة عظيمة وأمانة حملها الله تعالى للآباء والأمهات. فبصلاح الأبناء يصلح المجتمع، وبغرس الإيمان والأخلاق في نفوسهم نبني مستقبلا مشرقا لأمتنا. إن التربية إخوتي الكرام الناجحة تبدأ من القدوة الحسنة، ومن الحوار الهادئ، ومن الرحمة والعدل، ومن تعليم الأبناء محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالقيم الإسلامية في كل جوانب الحياة. فالكلمة الطيبة والابتسامة والاهتمام والدعاء للأبناء، كل هذه وسائل تترك أثرا عظيما في نفوسهم. نسأل الله تعالى أن يوفق جميع الآباء والأمهات إلى حسن تربية أبنائهم، وأن يجعل أبناء المسلمين من الصالحين، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ أسرنا من كل سوء، ويؤلف بين قلوبنا على طاعته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. في نهاية هذا اللقاء إخوتي الكرام، وجه التحية والشكر لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح. شكرا لكم فضيلة
0: شكر الله لكم.
1: الدكتور، ونفع الله بكم
0: جميعا إن شاء الله،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسن حماد وعمر الكركي، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 0643

0: خمس ثمانيات مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم، وجبنا لقرض لثروة كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية.

0: للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نعرض هذا العمل من إنتاج دائرة الإفتاء العام، وهو يمثل قصة حقيقية شهدناها في أروقة المحاكم، فلنتابعها. هذه القصة قصة والد عاجز فقير اضطر لتقصير ولده أن يرفع عليه دعوى نفقة أب في المحكمة، وهي قصة حقيقية.
2: والدك يقول إنك مقصر في نفقته رغم حاجته وقدرتك، فما جوابك؟
3: يؤمر أبوي.
2: قديش بدك تعطي أبوك؟
3: بدي أعطيه 10 دنانير شهريا لسائر لوازمه.
2: 10 دنانير شهريا بتكفي أبوك؟
3: سر هذا المبلغ يا فضيلة القاضي إنه نفس المبلغ اللي كنت أسلمه لجدي بعد ما اضطر جدي يرفع دعوى نفقة

0: الأب على والدي بنفس هذا المبلغ.
1: الدنيا دوارة.
2: إذن هذا الابن المدعى عليه الماثل أمام المحكمة الآن يعيد قصة العقوق التي تعلمها من والده سابقا، وهذا غير مبرر، ولا شيء يبرر العقوق، ولكن في بعض الأحيان يعيد الأولاد ما رأوه من آبائهم سابقا.
3: برك بأبيك عون لبر ولدك بك.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه القصة كنت شاهدا عليها، رأيتها بنفسي، وهي لا تمثل نسبة في مجتمعنا إلا فئة قليلة جدا. الحمد لله، مجتمعنا من صفاته الرئيسية أن مجتمع متعاضد متكاتف، والحمد لله يعني البر والصلة والطاعة للوالدين من مميزات مجتمعنا الأردني بفضل الله تعالى. ولكن هذه القصة كنت وقتها أعمل في المحكمة ورأيتها بنفسي، وهي رسالة مهمة، رسالة مهمة. وقبل ما أحكي الرسالة، ما في إشي ببرر العقوق، ما في إشي ببرر العقوق، لكن حقيقة أن البر يورث. صفات الآباء يرثها الأولاد ذكورا وإناثا. طريقة تعاملك مع والديك الآن التي يراها أولادك ستنعكس عليهم في تعاملهم معك. قصة برك بأبيك وأمك سيرويها لك أولادك. هذه حكمة جميلة دائما نستمع إليها. قصة برك بأبيك وأمك سيرويها لك أولادك. هذه مسألة حقيقية، هذه مسألة حقيقية. المشهد الذي رأيناه أنه الابن كان مقصر مع أبيه، والأب اضطر يرفع عليه دعوة نفقة أب، ولما جاء وقت فرض النفقة قال له أنا بقدر نفقة 10 دنانير، وهو مبلغ قليل لا يكفي لشيء. ولكن لما أراد تبريره قال هذا نفس المبلغ اللي كنت أنت يا والدي تعطيه لجدي. لا شيء يبرر العقوق، العقوق غير مبرر أبدا. المشهد ختم بذلك الأمر والتوجيه الإلهي: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني مهما كان موقف أبيك ومهما كان موقف أمك ومهما بدر، فإذا طلبوا معصية وطلبوا ظلم لا تطع، ولكن لا شيء يبرر العقوق، لا شيء يبرر العقوق. ولكن ما تقدمه إن شاء الله بالخير ستجده. ونذكر ذلك الأمر الإلهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان أيها الكرام وأيتها الكريمات قضية نتجاوز معها قضية ومبدأ وتعامل العدل، قدموا فأقدم وعامل بالمثل. لا، المطلوب منك أن تتعامل ضمن مقياس التذلل والخضوع والإحسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. المفسرون يقولون إيش دلالة عندك؟ ما هي دلالة عندك؟ إما يبلغن عندك، يعني لما يكبروا لازم تكون حواليهم، يكون في تواجد، يكون في وجود حسي ومعنوي بالتعاطف والرحمة والحنان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ونظل متذكرين هذا الأمر: واخفض لهما جناح الذل. ما في أي مبرر للعقوق. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما

0: أياني صغيرة. بدي أختم الحلقة بقاعدة: بر الوالدين، صلة الأرحام، زرع ما تزرعه ستحصده. أحيانا يأتي الرجل أو المرأة، يأتي الزوج فيعبئ قلب زوجته على أهلها، أو الزوجة تعبئ قلب زوجها على أهله. هو أو هي يظنان أنهم بهذه الطريقة قد كسبا، تفردا، حازا. في حقيقة الأمر أنت تزرع وأنت تزرعين هذه الصفات، وستجنين هذه الصفات غدا بين أولادك. لما أولادك أو أولادك، الكلام للثنين، يشوفوا كيف تعامل الأب مع إخوانه بالحنان، بالمحبة، بالتعاون، بالترفع عن المشاكل، راح تنعكس هذه الصفات عليهم. لما أولادك يشوفوا كيف كانت أمهم مع أخوالهم، مع جدهم وجدتهم، وحرصت على الألفة وحرصت على المحبة، وما كانش هناك أي شيء تسمح له أنه يقطع الرحم، راح يتعاملوا مع بعض بنفس الطريقة. والعكس صحيح، لما الشخص يكون أستاذ في اللؤم أو ويزرع هذا اللؤم بين زوجته وأهله، أو هي تكون أستاذة في اللؤم وتزرع هذا اللؤم بين زوجها وأهله، أنت تزرعين في بيتك وفي أولادك وفي من تحرصين على أن تجدي فيهم الرحمة والمحبة والألفة. ما نزرعه سنحصده. برك بأبيك، صلتك لرحمك، قصة ستروى لك عندما تحتاجها، وسيرويها لك أولادك. أجمل رواية لك ولك أيها البررة الكرام بإذن الله تعالى. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

بأنت المستعار وأنت نور التائهين، طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، أننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ و

0: قيم أصيلة وآفاق عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح.

0: اختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخلق كلهم عيال الله، وأنفعهم إلى الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقد ورد كل من رأيت الخضر تقد، الخضر هل هو نبي أم ولي؟ الراجح أنه رئيس الأولياء، وإن الأولياء الكمل يجتمعون به ويستفيدون من علومه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا تحت أنصاره، وأن يمدنا بمدده، ويكرمنا بما أكرمته يا رب العالمين. اللهم أنت القائل، ورحمتي وسعت كل شيء، فسعنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين. وقد بلغنا، ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، وأن وعدك لا يتخلف، وأمرك بين الكاف والنون، وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. وقبل أن تصل الكاف إلى النون يكون الذي أردت. فنسألك رضاك ولا تصلنا بسواك، وفرحنا عند لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. توفنا وأنت راض عنا رضاء لا سخط بعده يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا ما دعوناك، بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: سامر أخي حبيبي، لي رجاء عندك.
1: تفضلي يا سمية، قولي يا أختي، كيف أستطيع أن أساعدك؟
0: أريد أن تكلم أمي كي تسمح لي بمرافقة رفيقتي في نزهة بعد الجامعة غدا.
1: غريب، هي عادة ما تسمح لك بذلك، فما الذي تغير؟
0: منذ ذلك اليوم الذي زارتني فيه رفيقتي وتعرفت إليها أمي،

0: وهي تضيق علي في الخروج معها.
1: ألم تخبرك السبب؟
0: بلى، لقد ناقشتها كثيرا في الموضوع، وهي تقول إنها لم ترتاح لها، مع أنها في غاية اللطف والجاذبية.
1: لطف وجاذبية، هل هذه هي الأسس التي نختار عليها أصدقاءنا يا سمية؟
0: ماذا تقصد يا سامر؟
1: يا سمية،

0: الإنسان صديقاً صدوقاً فإنه يكون قد وقع على كنز من السعادة.
1: طبعاً طبعاً يا سمية، ولكن أتعرفين لماذا لقب سيدنا أبو بكر بالصديق؟
0: طبعاً يا سامر، كان أبو بكر قبل البعثة النبوية صديقاً مقرباً للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبره صديقه بأنه رسول الله سارع في تصديقه والإيمان به، وكان أول من آمن ودخل الإسلام من الرجال.
1: صدقت يا سمية، وهكذا تكون الصداقة. ثم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أصبح الناس في مكة يتناقلون الخبر ويكذبونه، حتى وصل الخبر إلى أبي بكر، ولم يكن قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الصباح بعد، فقال للناس: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة، فلذلك لقب بالصديق
0: رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد في الأثر: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآخرة، والصحبة مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا، وندامة عند الموت، وخسارة في الآخرة. وكما قال تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: وذلك لأن الإنسان يتأثر بطباع من يخالط، فإذا كان تقيا نقيا طاهرا سرت تلك الصفات من التقوى والنقاء والطهارة لصاحبه، فإذا أراد الإنسان أن يكون سخيا فما عليه إلا أن يصاحب الأسخياء، وإذا أراد أن يصبح تقيا فما عليه إلا أن يخالط الأتقياء، وإذا أراد أن يكون صواما قواما فما عليه إلا صحبة القوامين الصوامين.
0: وكذلك أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا نصاحب إلا مؤمنا، كما جاء في الحديث الشريف: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
1: ولن ننسى يا سمية أن من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.

0: أتساءل بعدما سمعت جزءا من حديثكما عن الصداقة عن حقوق وواجبات الصديق في الإسلام.
1: فمن حقوق الصديق الرئيسية يا ماجد الحفظ في الغيبة والمساندة في النكبة والبلاء والمواساة في المال والعيادة في المرض وتشييع الجنازة والحفظ بعد الوفاة،
2: ومنها أيضا غفران الذنب والزلة وستر العورة وقبول المعذرة وإدامة النصيحة وقبول الهدية وحسن النصرة والإيثار على النفس والإعانة على البر والإحسان.
0: سبحان الله، بناء على ذلك يمكننا أن نقول ما أقل الأصدقاء اليوم.
1: ربما كان ما تقوله صحيحا، ولكن على الإنسان أن يبحث عن الصديق والخل الوفي الذي يحقق معه هذه المعاني.
2: صحيح، وهذه الحقوق هي ذاتها واجباته بالمقابل.
0: نعم صحيح، فإذا طبقت وزانتها المودة والمحبة والحرص على إدخال السرور على قلب الصديق، فإنها عندئذ ستكون صداقة جالبة للسعادة بلا شك.
2: وأي سعادة يا ماجد؟ سعادة تبدأ في الدنيا وتستمر في الجنة.
1: وقد صدق الشاعر حين قال: سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق يصدق العهد والوفا.
2: وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عرف الصداقة الحقيقية فقد ذاق حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
0: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما أروع هذا الشعور.

0: أن يكون في حياتك شخص تحبه لا تجمعك به صلة تفرض حبه ولا مصلحة ترغمك على وده.
1: صحيح، رزقنا الله تعالى مثل هذا الصديق ومتعنا معه بالصحبة الصالحة.

0: الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، فهو لا يستطيع العيش وحيدا، وهذه حقيقة يبرهن عليها واقع الحياة.
1: ما تقوله صحيح تماما، وقد توصل إليه علماء الاجتماع كحقيقة أساسية في حياة الإنسان.
2: وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم منذ قرابة 1450 سنة، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
1: كلمة لتعارفوا تؤكد على أهمية الاجتماع والتواصل في حياة الإنسان.
2: صحيح ما تقولينه يا سمية، ولذلك وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسس الحب والصداقة بين المسلمين منذ أن آخى بين المسلمين بعضهم مع بعض في مكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة.
1: وكان سلوك الرسول صلوات الله عليه هديا رائعا في هذا المجال، فهو يتحدث عن أصدقائه أروع حديث ليضرب لنا المثل في طيب الصحبة وصفاء الود، فهو يقول عن أبي بكر: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وزوجني ابنته. ويقول عن أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه جميعا، حتى أن أحدا منهم لم يكن يظن أن هناك من هو أكرم منه عند رسول الله، وكان يجيب من دعاه إلى داره ويقبل الهدية ويثيب عليها ويزور أصحابه ويتعرف أحوالهم ويعود مرضاهم ويلاعب صبيانهم.
2: وكان إذا التقم أحد أذنه ليهمس له بشيء صبر له، ولم ينحي عنه رأسه حتى ينتهي الرجل من كلامه، وما أخذ أحد بيده إلا استبقاها الرسول حتى يرسلها صاحبه. وكان ينادي الناس بأحب أسمائهم إليهم ويكنيهم تكريما لهم، ولا يقطع على أحد منهم حديثه حتى ينتهي منه.
1: وإذا كان الرسول قد بلغ هذا المدى من حبه لأصحابه وتعاونه معهم وحياته بينهم، فقد كافأه أصحابه بصور من التفاني فيه والحب له والتضحية من أجله بكل ما يملكون.
0: وفي ذلك يطول الكلام العذب ولا ينتهي.
2: صحيح، ففي كل قصة حب يفوح وصحبة تزهر سعادة.

0: صديقي المستمع، ألك صديق يحبك كما أنت، يفضلك على من هو أهم منك، يفرح لفرحك، يحزن لحزنك، تجده حين تحتاج إليه، يذكرك بالله تعالى، ينصحك، يرى جمال روحك، يعينك على الطاعات، يبعدك عن السيئات، هو في غيبتك كما هو في حضورك، يسأل عنك دوما، يغفر زلاتك، يلتمس لك الأعذار، يسامحك بلا تردد. ألك مثل هذا الصديق؟ هنيئا لك هذه السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: تمام.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفق

الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن

الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

افرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا.

نجعل على كل جبل ثم نجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو، مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصفة

0: تل تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت، لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 0378-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري.

يا رب يدعوك فاستمع لدعائي. يا جليل الصفات والأسماء، أنا عبد ضل السبيل فكن لي. أنا عبد ضل السبيل فكن لي منقذا من ضلالتي وشقائي. لا تذرني وحدي وخذ بيدي، لا تذرني وحدي وخذ بيدي، ما لي مجير إلاك في الضراء. لك أشكو فأنت تعلم ما بي، لا تخيب حين السؤال رجائي. ربي أنت الرحيم والغفار، من سواك المجير والمستجار. بك آمنت، بك آمنت يا قوي على كل قوي باغ ويا جبار. أنت قدرت لي سبيلي وأقداري، فنعم السبيل والأقدار. رب إن الهدى هداك، وإني غيره ما حييت لا أختار. رب إني إليك يممت ركبي، فأضئ من سناك ظلمة دربي. رب فاجعل هداك يغمر روحي، وسناك القدسي يعمر قلبي. رب فاغفر، فليس إلاك من أدعو، إذا ما أذنبت يغفر ذنبي. رب إني ما ساور الشرك تفكيري، وإني ما اخترت غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

اللهم آمين يا رب العالمين. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى دعاء الغروب من إعداد وتقديم الأستاذ يوسف العمري.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: فيه الحمل
1: ويكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة.

0: جناتي أهل
1: لكم ثياب السندس والورد عند النرجس وكل ثغر أعسس لم يخش عاد

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا

لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم

يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

0: جزاك الله خير وطيب الله هذه الأنفاس.
1: أنفاسكم يا سيدي.
0: الله يبارك
1: فيك. الواحد إذا قوى بأخيه.
0: آه بارك الله فيك إن شاء الله.
2: ما بدك إياها أرجعها؟
0: لا بأخذها.
2: سلم يديك.
1: بعد ذكر العمري. أربعة لازم.
0: أربعة.
1: لا ما بنيش مرة هاي. ما

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم ارزقنا فتحا وفهما للقرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: بالصحة والعافية يا شيخ.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم.

0: وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا.

0: أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد

الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما

من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل.

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقلنا إن الإنسان قد طرأ على هذا الكون وفيه أجناس متفاوتة تخدمه، وكل جنس من هذه الأجناس لم يتأب عن مهمته بل يؤدي مهمته كما ينبغي. إذن فقدرة الله قد أرغمت الكون دون الإنسان أن يؤدي مهمته. إذن فجعل جنس من الأجناس على مرادات

الله في انسحاب قدرته عليه كان من الممكن أن يجعل الناس كذلك، أمة واحدة مؤمنة مهتدية لا تخرج عن نظام أراده الله، كما لم تخرج الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض ولا الهواء، شيء سهل أوي. إلا أن الحق سبحانه وتعالى أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير أجناس لمراده بحيث لا تقدر أن تخرج عنه، وذلك يثبت لله القدرة، ولكن لا يثبت لله المحبوبية. المحبوبية أن يخلق خلقا يعطيهم في تكوينهم اختيارا، هذا الاختيار صالح أن يطيع الله وأن يعصاه، وأن يؤمن وأن يكفر. فيبقى لما يجي واحد يؤمن وهو مختار أن لا يؤمن، وواحد يطيع وهو مختار أن يعصي، يبقى لم يذهب إلى الإيمان ولا إلى الطاعة إلا لمحبوبية الله. يبقى إذن المكون المسخر المقهور أعطانا سيال القدرة، والكون المختار إن أطاع أعطانا سيار المحبة. إحنا قلنا واحد عنده عبدين اتنين، عبد اسمه سعيد وهو عبد اسمه مثلا أسعد، ربط سعيد في سلسلة يقول له يا سعيد يجر السلسلة، أيمكن لسعيد أن يتأبى ألا يجيء؟ طب التاني مطلق الصراح، وبعدين يقول له يا أسعد يتنه جاي أسعد وهو غير مقهور على المجيء، يبقى أيهما أصدع بالأمر؟ المختار. يبقى إذن خلق الله سائر الأجناس التي تخدم الإنسان مقهورة أثبت له صفة القدرة، والإنسان بما أعطاه الله من الاختيار أثبت له صفة مين؟ المحبة، أنه يجينه عن اقتناع، يجينه مش مرغم، جاي له كده طواعية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. ولكن أيترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه دائما مختار؟ قل له لا. إذن مع كونك مختار إياك أن تغتر بهذا الاختيار. ليه؟ لأن في طي القهر، وما دام في طي القهر يبقى تأدب، ما تفتكرش أنك أنت مختار تؤمن بالله ولا ما تؤمنش وتطيع ولا ما تطيعش أنك أنت مفلوت من القدرة. لا، ده هو ملك زمامك في القهريات التي جعلتك كالحيوان تماما وكالنبات تماما وكالجماد، لكنه ميزك بالحتة العقل دي اللي بيقولوا عليها العقل، عشان تعمل ايه؟ أم قال لك شوف بقى خطأ الإنسان إن ندى الأسماء ضد مسمياتها. كلمة عقل من إيه؟ مأخوذة من إيه؟ عقل يعني إيه؟ ده يعقل، يعني يربط، يعني يقول له ما ترمحش في المجال اللي مش بتاعك، عقل. لكن إحنا عايزين العقل إيه؟ يربع في كل حاجة. نقول له أنت خدت العقل في غير مطلوب، ده العقل ده عشان يعمل إيه؟ عشان يعقلك يكبح جماعك، مش عشان تنطلق وتتحرر. يقول لك شوف انت في زمان مين، انت في قبضة مين، انت مقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه. خليك بقى مدام انت مقهور في شيء، خد في الاختيار واجعل نفسك انت اختار ان تكون مقهورا لمنهج الله، وخليك بأدبك وباحترامك، وإلا فيجي الحق سبحانه وتعالى يوم يسلب منك الأشياء اللي هي في قهرياته علشان يبين لك انها مش ذاتية. تيجي تمشي، واحد يجي يمشي مثلا وتلتفت مش قادر يمشي، الله يجي يشيل ايده ما عادش يقدر، الاوامر ما عادش بتصدر. لو كانت بذاتيتك بقى حلو كنت تقدر تعملها، انما دي دليل على انها ايه؟ على انها مكسوبه من الاله، وان شاء ايه؟ خدها منك عشان يأدبنا. فما دام الانسان بهذا الشكل يبقى نقول له يا إنسان إياك أن تغتر بأن الله خلق فيك زاوية اختيار، وزاوية اختيار هي اللي على أساسها يقولك افعل كذا ولا تفعل كذا، لأن معنى افعل كذا أنك صالح أن لا تفعل، ولا تفعل كذا صالح أن، يبقى ما دام صالح لدي يبقى منطقة اختيار. يقول له لكن في زواياك الأخرى في منطقة

القهر ومنطقة التسخير، فتأدب في منطقة الاختيار كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر. إذن أمال هو الإنسان كنود؟ كنود ليه؟ يقول له مش فاهم. مش فاهم، كان مهمة عقله الأول أن يعقل مهمته. نقول له ما دام أنا الحيوانية فيها مقهورة، النباتية فيها مقهورة، الجمادية فيها مقهورة، بقيت الإنسانية الاختيارية، فأعملها بأدبي وخليك باحترامك وشوف ربنا عايز منك إيه علشان تنفذه كما يراد. وتقول له يا رب الأمر الذي جعلت لي فيه اختيار أنا آثرت مرادك على اختياري، آثرت مرادك على إيه؟ على اختياري، واللي أنت عايزه أعمل. ولو جيت أنت تعمل إحصائية لفعل ولا تفعل وجدت ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل 95% من حركة الحياة اللي هي المباحات، تعمل دي ما تعملهاش، تعمل دي ما تعملهاش، يبقى إذن ربنا ما حجزكش إلا فيه تقريبا في 5% افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب وافعل كذا ولا تفعل كذا، تعقل بقى، خلي عقلك يفهم. ساعتها يقول لك افعل كذا، زكي مثلا. ساعة ما بيقول لك زكي يعني أنت بقيت قادر، ولما بقيت قادر بيقول لك ادي للي مش قادر. ساعة ما يقول لك افعل ده لازم تقدر المقابل، وأنك إن افتقرت وعجزت عن مرض أو عن سيكون للكل دونك أدي الزكاة له. يبقى أفعل بتاعتك هتجيب لك افعل لكل واحد ولا لا؟ افعل بتاعتك أنت هتجيب لك إيه؟ ثمرة تفعل المكونة من كل الناس. يبقى أنت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ نقول له مثلا لا تعتدي على حرمات الغير، أدي نهي، ديك أمر ودي إيه؟ ودي نهي. طب لما معاك ما قيدش حريتك، هو في ظاهر الأمر قال لك ما تعتديش على محارم الغير، قيد حريتك صحيح، إنما انظر إلى الغير أيضا، هل قال لك لا تتعدى على حرمة الغير وقال للغير تعدى على حرمته، ولا قال للناس أيضا؟ يبقى حجزك وأنت واحد عن محارم الغير، ثم حجز عن محارمك كل غير دونك. يبقى اداك ولا ما اداكش؟ يبقى إذن لازم لما تتعقل في الأمور تجد أنه في الأمر الذي ضبطه وجعل لك فيه اختيار، لو حققت الأمر فافعل ولا تفعل لوجدت أن نفعل عائدة عليك ولا تفعل عائدة أيضا إيه عليك. وانت يا راجل غالب نقول لك ادي، ده تطمين لحياتك أنك لو افتقرت وعجزت الغير حي إيه؟ تقوم تستقبل حياتك بدون إيه؟ بدون خوف أن تمرض أو أن مثلا كسبك ينتهي أو إلى آخر. يبقى إذا نفعل لازم تاخدها لصالحك، ولا تفعل أيضا لازم تاخدها لإيه؟ لصالحك. ده التعقل. وإذا كنت أنا عايز أخلق كون على يعني زي ما أريد، أنا الكون قدامي أهو عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا، مش بدع يعني. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الله، كلمة لو ساعة ما تيجي، لو جاءك زيد لجئتك، يبقى زيد جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ولا انت جيت، يبقى الاثنين امتنع ولا ما امتنعوش؟ طب لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى ما جعلش الناس أمة واحدة، جعلهم ايه؟ مختلفين. إلا أن هذه الآية أخذها الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بإيه؟ بنقض أشياء. يقول لك يا أخوة القرآن بقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى ما جعلهاش أمة واحدة خلاص. لكن في آية تانية بيقول إيه؟ كان الناس أمة واحدة. طب أنت بتقول لو شاء لجعلهم أمة واحدة، ومعنى لو الامتناع يبقى ما حصلش إنها أمة واحدة، مع أنه قال في الآية التانية إيه؟ كان الناس أمة واحدة. برضو يجي المفكرين مزلا حتى المسلمين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يقول لك ده الأصل إن الناس ما كانوش ملتفتين لربنا، خلق الأول كده وبعدين بعت لهم الإيه؟ يعني كانوا أمة في الضلال فبعث الله النبيين لإيه؟ ليهدوهم. يقول له لا يا أخوي، ده كما ضمن للإنسان قوته وقوام حياته ضمن له المنهج من أول الأمر، بدليل أن آدم لما قال له اهبط أنت وزوجك في الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي فلا يضل ومن أعرض عن، يبقى في منهج ولا ما فيش منهج؟
نقول له اهو انت خدت بس الايه اللي وقعت عليها عينك، لو كنت بصيرا باساليب القران وعندك استقصاء لكل ما وجد فيه من ايات لكان يجب ان تضم الثلاث ايات على بعض. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وتيجي الآية تانية وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا.

طيب يبقى ما دام هو كان، قال لك كان الناس أمة واحدة، يبقى أثبت الله أن الناس كانوا أمة واحدة. وبعد ذلك نشأ الخلاف، فبعث الله النبيين ليفصلوا إيه؟ ليفصلوا في هذا الخلاف. يبقى قول الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه؟ أمة واحدة، أي في الهداية، بحيث لا يخرج واحد عن إيه؟ لكن في الأولى بعث أمة واحدة وبعدين اختلفوا، يبقى ما فيش إلزام بقى. ما دام ما فيش إلزام يبقى ما عملهمش زي الكون الإيه؟ زي الكون المسخر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، احنا قلنا ان الناس الجنس اللي هو من إيه؟ من آدم، أمة واحدة في إيه؟ في أنهم مقهورون في كل شيء، زي الجماد وزي الحيوان وزي الإيه؟ النبات، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم. ما دام لو شاء لجعلهم أمة واحدة، يبقى ما جعلش أمة واحدة، بل كانوا إيه؟ مختلفين، وسيظلون على خلاف إلا من رحم الله من هذا الخلاف، إلا من رحمه الله من هذا الإيه؟ الخلاف. ولذلك خلقهم الله. بقى هو خلقهم لإيه؟ للرحمة ولا للاختلاف؟ ما احنا قلنا بقى ساعة ما تشوف اسم إشارة ولا ضمير عاد على كلام متقدم، تشوف اللي تقدم ايه. اللي تقدم هنا لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك اي لايه؟ للمختلفين ولا للرحمة؟ قلوا الاثنين، قلوا ايه؟ الاثنين. ازاي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلق الانسان قال وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون، ومعنى العبادة طاعة الله تفعل ولا تفعل. طب أنا ما خلقتهمش إلا للعبادة، ده مراد شرعي مراد، ولكن هل المراد الكوني وجد كذلك ولا حصل بالاختيار اختلاف؟ حصل بالاختيار اختلاف. الاختلاف ده ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن تعدد الأهواء، لأن لو هوانا واحد كنا ما نختلفش، إنما بنختلف ليه؟ لأن هواك أنت يماني، وده هوا شامي، وده هوا غربي، وده هوا شرقي، وده هوا شيوعي، وده هوا رأسمالي، وده هوا وجودي، وده الله، كل واحد له هوا. ولذلك قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، كل واحد يعمل اللي في هواه، واللي في هواه هيناقض في أهواء الآخرين، يبقى الأول بإيه؟ يبقى الأول بقوته، يبقى العالم يبور، يبقى العالم ما يستقيمش إلا إذا صدرت حركته الاختيارية عن هوى واحد. ولذلك النبي قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هو ده اللي يحدد الإيه؟ يحدد الهوى. إحنا نلاحظ أن الأشياء التي بها حركة الحياة في دون التكليف فيها اختلاف لا كلام. كان ربنا يخلقنا عبقريين كلنا، يخلقنا فلاسفة كلنا، يخلقنا شعراء كلنا، يخلقنا أطباء كلنا، أما قال لك ما تنفعش، لأن العالم ما ينفعش بصنف مكرر مكرور. طب لما نعملهم كده أطباء كلنا، يبقى من يهندس بقى، ومن يقضي، ومن يعمل مش عارف يفلح الأرض، ومن يعمل مش عارف الصناعات، ومن يبقى لازالنا مختلفين، أي في حركة الحياة أعطى الله لكل واحد موهبة تحتاجها الحياة، ونفضه عن مواهب موجودة في غيره. ليه؟ أم قال لك علشان أنا الأمر التي لا مواهب لي فيه أبقى أنا محتاج لزي إيه؟ المواهب، وهو يحتاج لي فيما لي فيها موهبة، يبقى العالم ارتبط ويا بعضه إيه؟ ارتباط تفضل ولا ارتباط حاجة وضرورة؟ ارتباط حاجة وضرورة. يبقى إذن الاختلاف في حركة الحياة مقصود للحق ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول أهم يقسمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم إيه؟ فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله، بقى كن رفع الدرجات أي بعض يتخذ البعض مسكر له. الناس ما بتنظرش الى الغني والفقير بس،

نقول له دي نظرة حمقاء، نظرة وعناء. أنت لازم تشوف أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه. ما هو رفع بعضهم إيه فوق بعض، ما البعض المرفوع وما البعض المرفوع عليه؟ لم يبينه الله. يبقى كل بعض في الإنسان مرفوع في جهة ومرفوع عليه في جهة أخرى، فما تحسنه تبقى أنت مرفوع فيه، وما لا تحسنه يبقى إيه غيرك مرفوع عليك فيه. فأنت تديله موهبتك وهو يديك إيه. يبقى إذن كان ولا بد أن نختلف ولا لا؟ لازم نختلف. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اللي ياخد الثانوية وبعدين واحد ربنا يوجه خطه يقول لك أنا أروح الطب، وده يقول لك طب إيه؟ أنا هروح الطب مثلا الأسنان، وده يقول لك مثلا طب الودان، وده يقول لك طب مش عارف. تلتفت تلاقيها إيه؟ إيه؟ اتوزعت كده بالخواطر. ليه؟ لأن أنا مش عايز طبيب عام، أنا عايز طبيب متخصص. وبعدين واحد يقول لك هنروح هندسة، طب هتروح هندسة إيه؟ معمارية ولا إنشائية ولا مش عارف بتاع إيه ولا إيه؟ مهندس كهرباء. الله، يوم تلتفت تلاقيها بطبيعتها كده إيه؟ اتوزعت كده وكل واحد راح لحتة. فجهة نبوغه يبقى مرفوع فيها، واللي ما عندوش فيها مواهب يبقى مرفوع عليه. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك خدنا القاعدة ايه، انظر الى العالم كده تجد المواهب. واحد عنده موهبة فلسفة وواحد ما عندوش موهبة فلسفة ولا ما يفهمش حاجة خالص، نقول له يا سلام على لو شفت انت اللي ما فهمش دي معدل ايه. اهم دول بقى اللي بيعملوا الحاجات اللي ايه اللي محدش يقدر يعملها. اكل سواد الشارع، افحت، اشيل الطوب، اعمل مش عارف ايه، اشتغل سواق، عتال، تبقى حركة حياة عايزة ولا مش عايزة. يحين ينفضه الله من موهبة يوجهه الى موهبة، بحيث لو جبت اعلى موهبة فتقوله عشان اعمل ده ما يقدرش يعملها، ما يمكنش، ان امكن ما يرضاش. يبقى إذن ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولذلك احنا قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. ده واخد 10 على 10 هنا وصفر هنا وسبعة على عشرة هنا وثلاثة على عشرة هنا. لما تجيب الدرجات تجمعها كده ولا تفاضل إلا بالتقوى. وقيمة كل امرئ ما إيه؟ ما يحسنه. تلتفت تلاقي مثلا البيه الكبير او الغني الكبير وراكب السياره والسياره عطلت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وهو لابس بقى يافه كده ومش عارف، وبعدين يقف عند الورشه بقى بتاع الورشه بقى، يجي بايده مش عارف ايه يعمل له السياره كده، يقول له من فضلك، يقول له اصلا مش فاضي. طب الله الله الله، اهي الموهبه دلوقتي اهو بقت مرفوعه عليه، خلاص انتهت يبقى العالم استقام ولا ما استقامش؟ ولذلك إذا نظرت إلى من دونك في أي مظهر من مظاهر الحياة، ما تخدش ناحية فوقك وتفوقك وعبقريتك. قل يا ترى أنت اللي ما عندكش الحكاية دي واخد 100 على 100 في إيه؟ يا ترى أنت كويس في إيه وأنا وحش فيه؟ يوم برضو الكون يتعدل. يبقى ما فيش واحد ياخده الإيه؟ الغرور، لأنه إن نظر إلى من دونه هيبحث يقول هو متفوق فيه عشان ربنا يعوضه. هو في حد ابن ربنا؟ ما دام ملوش ابن ولا له صاحبه هيميز ده ليه ويميز ده ليه؟ ده مش تمايز، ده تكامل في الكون. بس انت ما بتعرفش الموهبه الا عند الحاجه اليه. ساعه ما تول الموهبه قلنا زمان اللي بينزح البكابورت ما تفتكروش ولا يجي على بالك ولا تحترمه ولا تقول له سلام عليكم وازيك وازاي ولادك وقلبك امتى؟ الا لما البتاعه تسد والبيت يبقى زي الايه بقى وحشة، وتروح بقى تترجاه اهو هو ده هو فيه. شوف خلص انزحتك عليه طول عمره. يبقى ورفع بعضهم فوق بعض ايه ليتخذ بعضهم بعضا ايه. يبقى اذا لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. اما الاختلاف في المختياريات والمنهج فده اللي بيجيب ايمان وايه ايمان وكفر. ام قال لك خد بالك ان الايمان والكفر والطاعة والمعصية، الكفر له رسالة. هو ربنا لو مش عايز الكفر كان الكفر ده يتوجد؟ ده لازم الكفر يتوجد علشان يبين لك حلاوة الإيمان. لازم الفساد يتوجد علشان يبين لك الإيه. لازم الشر تشوفه كده علشان تلتفت إلى مين؟ إلى الخير. ولذلك

احنا قلنا زمان الكفر مؤمن بيعاول الايمان. يعني مثلا لما يجي الواحد مثلا يشكو من شيء يتألم منه يقول لك الألم ده أهده رسول العافية لأنه نبهك قال لك يا شيخ خد بالك الكلية بتاعتك اليمين بايظة دبر حالك كده وروح شوفها ومش عارف ايه. يبقى الألم هو الداعية ولا لا؟ يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها مهمة في الايه؟ نعم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وبالرحمة تيجي ايه بقى؟ أن أنظر إلى الاختلاف إلى أنه عين الوفاق. الاختلاف اللي بيننا عين ايه؟ عين الوفاق. ما نزحمش على حاجة. احنا مثلا افرض اننا في بلد غريب وبعدين دخلنا وانت متعود في بيتك ما تاخدش الا صدر الفرخة وانا متعود اكل ورك الفرخ. في ظاهر ده اختلاف ولا لا؟ انت واخد الورك ودخلنا ولقينا فرخة ما نتخليش. انت تاخد الصدر وانا اخد الورك خلاص. يبقى خلاف في ظاهر ايه؟ في ظاهر انما باطنه ايه؟ طب افرض اننا متفقين بنحب الاثنين اللي وراك بقى. اذا لو اننا اتفقنا في اشياء كثيره يعمل ايه؟ ولذلك تجد التعاند والتعارض دائما في اصحاب الحرفه الواحده. ادي السبب. مفهوم الكلام ده؟ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. واحد يقول لك أهو الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟ يقول له يا حبيبي له ما معا، بس فك الجهة للاختلاف في كذا وللرحمة في إيه؟ في كذا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طب كيف يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ إلا إذا وجد اختيار. هذا الاختيار يخلي ده يكفر وعشان يروح الايه؟ عشان يروح النار. انما هل يخلقه كده ويقول له انت؟ لا، ده هو علمها ازلا. علمها ايه؟ ادي فايده العلم الازلي. العلم الازلي يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه ولو من المكافر به المخالف. لان الكافر ده يعاند، يقول حتى الكافر انا عارف هو هيعمل ايه ولذلك اقول هيعمل كذا واتحدى ان هو يغير دي مع انه مختار، مع انه ايه؟ مختار. يبقى تمت كلمه ربك يعني اللي قال انه اللي هيعمل عمل اهل النار هيروح النار دي مفهومه من مين؟ من الاول، مش حاجه جديده وهتبان له. ازاي؟ ام قال لك لسبق علمه الازلي بمرادات عباده واختياراتهم. وضربنا لذلك مثل قديم وقلنا مثلا استاذ الماده في الكليه يجي مثلا عميد الكليه يقول له والله جات لنا مكافاه لماده كذا وعايزين تشوف مثلا مين اللي يستحقها. يقول له انا استحقها، فلان اللي يستحقها لانه هو ده احسن ايه. يقول له لا، اعمل لنا امتحان وبلاش توضع انت اسئله، هنجيب ناس ثانيه وضعوا اسئله. اعمل امتحان وطلع الواد هو ازاي الواد قال كده؟ قال لك لعلمه. طب علمه يمكن يغلط، يمكن هو نظر الى الواد في اول السنه ولعب ومجد وبعدين جه في الامتحان حصل له مثلا طارئ ما نمش في ليلته اعصابه باظت اتلخبط. قال لك ما هو ده يبقى جهل في علمه بقى، لكن ربنا ما عندوش جهل في الايه؟ فاللي قال عليه ازلا هو اللي هيحصل. ويتحدى الكافر به ان يغير. احنا كنا ضربنا زمان مثل عند قوله سبحانه تبت يدا مين؟ أبي لهب وتفكرينه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن فالكافر لم يكفر قهرا عن الله، ولكن بما مكنه الله من الاختيار. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك. مدام ربنا يقول كلمة يبقى معناها إيه؟ متم. ليه؟ لأن الذي يتكلم كلمة كأن يعد وعدا أو يخبر بشيء يفعله، زي ما قال لنا مثلا ولا تقولن إيه لشيء إني فاعل ذلك، إني فاعل ذلك غدا، ابقى قول إلا إن يشاء الله. ليه؟ قال لك احترم بشريتك واحترم قصر الإلهاج وغلبة القهر. ليه؟
لأنك أنت لما تقول أفعل كذا أو يحصل كذا بكرة، الحدث عايز إيه؟ فاعل، وعايز مفعول يقع عليه. زي بتقول أنا هقابل فلان بكرة عشان أكلمه في الأمر الإيه؟ الفلاني، الساعة كذا في المكان الفلاني. دي عناصر الفعل، فاعل، مفعول، مكان، سبب، زمان. قل لي أنت تملك أي واحد من هذه؟ أنا أقابل فلان غدا الساعة كذا لأكلمه في الأمر الفلاني، أدي العناصر. أنا أقابل، أنت لا تملك حياتك غدا، يبقى أول عنصر ضاع منك. وإن خلاص حياتك موجودة ما تملكش حياة اللي هتقابله، يبقى نفد. ولا تملك السبب، يمكن انت بالليل اتغير السبب، قلت وانا اروح اكلمه في ايه دي وليه اكلمه، ما اعمل كذا وكذا، من الضروره يتغير السبب ولا ما يتغيرش؟ طب كلها مكتمله وما جاتش عندك قوه ولا قدره، قوه وقدره، وقمت كده بنشاطك ومش عارف ايه علشان تروح، بعدين ما لقيتش مواصلات. الله، يبقى ما تجازفش وتقول انا اعمل والى اخره الا اذا قلت الا ان يشاء الله. لأنك إن قلت إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من أن تكون كذابا أو وعدت بما لا إيه. لكن إذا كان الذي يقول مالك لكل شيء يبقى يقول ولا ما يقولش؟ ليه؟ لأن ما فيش قوة تخرجه عما قال. ولذلك إحنا قلنا كل فعل ينسب إلى الله يتجرد عن الزمن، ما تقولش ده ماضي وده مستقبل وده حاضر، لا ما فيش. ولذلك قلنا هناك في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله، لما تسمع أتى أمر الله يبقى أخبرك بأن الأمر إيه؟ جاء. يقوم يقول بعدها فلا تستعجلوه، ده فلا تستعجلوه معناه أنه لم يأتي، مش كده ولا لا؟ أتى أمر الله وبعدين تقول فلا تستعجلوه، المهم أنها بعدها على طول، مش جاي بعد شوية يعني، لا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك ايه واتى ليه؟ طب ده لا تستعجلوه دليل على انه لسه ما جاش، يبقى شيل اتى وقول سياتي امر الله، ما تتعجلوش. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ لا، ده تحدي القيوميه القاهره. اذا قال اتى يبقى اتى، ما عندوش مستقبل وما عنده ماضي وعنده حال، ما فيش كلام من دي. ليه؟ لان ما فيش قوه تخرجه ولا تملأه، ما فيش اله تاني. لو في اله تاني يقول لك هو اتى، طب والله لا عادي، ام عنده مش عاجبها، ما فيش. لكن ما فيش، ما دام ما فيش يبقى ساعه ما يقول اتى امر الله يبقى معناه ايه؟ عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لانه لا توجد قوه معانده ولا معارضه له ان يفعل. انت مثلا عايز تبني بيت، تقول والله انا عايز ابني بيت بس السلالم بتاعته الرخام تبقى من ايطاليا، والمش عارف ايه تبقى مش عارف منين، ودي من فرنسا، ودي مش عارف ايه ومن ايه، الكلام على الاول. يمكن يا سيدي على ما توصل للحكاية السلالم وهتبني ما يبقاش معاك فلوس تجيب من إيطاليا، تقول بزيادة نجيب من ال... طيب يمكن ممكن، وبعدين يقول لك ما فيش استيراد يا سيدي. الله، تبقى إذن أنت حكمت حكما إيه؟ خارج عن إمكانياتك. يبقى اللي يحكم حكم يبقى لازم يقول إيه؟ ده داخل في إيه؟ في إمكانياتك. وما دام مالكش امكانياتك لانك من الاغيار ولانك حادث ولانك لا تملك امرا ذاتيا، يبقى لازم تقول ايه؟ ان شاء الله. وتمت كلمه ربك، اياك ان تفهم انه يوجد شيء اخبر الله به عنه وبعد ذلك لا يجيء، لانه لا توجد قدره ولا الوهيه ولا معاند يعانده فيما ايه؟ فيما قال. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن ذول هم العنصر الثقلين الإيه؟ المكلفين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، كلا ساعة ما تشوف التنوين دي يعني وكل قصة من قصص الرسل بنقصها إيه؟ عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن فعل يحدثه تشوف الفعل اللي قاله ده في وأحدثه مأخوذ من صفة له أو من اسم موجود له، يبقى لك تاخد الفعل وتاخد الاسم. خلقكم موجودة خالق ولا لا؟ الخالق، يبقى الفعل موجود ايه والاسم ايه؟ موجود.
انما افرض ان الفعل وجد

لكن الاسم في الاسماء الحسنى مش موجود. اوعى تاخد انت من الفعل مشتق وتعمله. فما تقول الله نحن نقص عليك احسن القصص، مش كده؟ وكلا نقص، من الذي يقص؟ اذا الحدث من الله. هل يستطيع واحد يقول الله قاص ولا الله قصصي؟ ما يمكنش. لما تيجي مثلا تقول ويمكرون ويمكر الله، اثبت الله له هذا الحدث مشاكلة لمكرهم، انما نقول الله الماكر الله. اذا ساعة تجد حدثا يذكره الله تشوف هل الحدث اسم من اسمائه الحسنى. ان لم يكن له اسم من اسماء الحسنى اكتفي بالحدث وحده، انما تاخدش منه وصف وتقول الله كذا. يخادعون الله وهو خادعهم، نقول الله المخادع؟ ما نقولش. يبقى يكتفى، لانها قد تكون للمشاكله، قد تكون للايه؟ للمشاكله. وكلا نقص عليك من انباء الرسل. الانباء قلنا جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر له اهميه، مش خبر تافه مثلا علمه كلا علمه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل، اي المتقدمين. كل صوره فيها موكب رساله ويرقوب وعمل ايه وعمل ايه. ليه؟ قال لك وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لان الرسول سيصادف في الدعوه متاعب، ويصادف فيها صعاب، واذا كان بعض المواقف وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ايه متى نصر الله. يبقى دي مساله ايه؟ مساله بلغت ايه؟ بلغت القلوب الايه؟ الحناجر. وتظنون بالله الظنونا، تقول ربنا اسلمني، ربنا خلاص سلمنا للكفار يعني. وتظنون بالله الظنونا. يبقى اذا المواقف دي لابد فيها من تثبيت الفؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد تسكينه على منطق اليقين الايماني برب أرسله رسولا ليبلغ منهجا، وما كان الله ليرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يسلمه. دي القضية الايه؟ القضية العامة. فإذا ما ذكر له الرسل والصعاب اللي تعرضوا لها، يبقى الإنسان ساعة ما يشوف المصابين أو المتعبين أو المنهكين أو الذين تعرضوا للأحداث، يبقى تهون عليه مصائبه ولا لا؟ تهون عليه مصائبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد اللي احنا بنقول عليه القلب. القلب ده هو وعاء العقائد، بمعنى ان العقل يستقبل من الحواس وسائل الادراكات، اهي الحواس، العين ترى والاذن تسمع، الانف يشم، الفم يطعم، الكف يلمس. دي اسمها وسائل الايه؟ وسائل الادراك. ناخد احنا المدركات الحسيه دي ونقعد نولد منها المعلومات العقليه. المعلومات العقليه يبتدي العقل بقى يفنط دي كذا ودي كذا ودي كذا، وايه؟ يعمل قضايا عقليه. انت اذا قلت النار محرقه، دي قضيه بقت عقليه. انما جت ازاي؟ لاننا الجزئيات شفنا اللي تعرض للنار انحرق، يبقى الاصل فيها ايه؟ الامر الحسي. الامر الحسي تتكون في النفس، والعقل يجي يعمل ايه؟ يكون قضايا عقليه ويقعد يناقش القضايا العقليه دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، الى ان تصح القضيه العقليه صحه، ما يجيش حاجه تنقضها بعد كده. نقول له خلاص ما دام خلصت من بحث العقل، اسقطها في فؤادك لتصير عقيده. عقيده ما تطفوش الى العقل لتناقش من جديد. ولذلك بيسموها ايه؟ عقيدة. عقيدة من العقدة، يعني اتعقدت خلاص، مش عقدة وشنيطة بحيث انه يبقى مذبذب كده تروح محلولة في ساعتها، لا، بقت عقيدة يعني امر ايه؟ معقول. يبقى اذا وسائل الادراك، وسائل الادراك الحسية، الادراكات تستقبل المحسات كلها، وبعد ذلك العقل ياخدها ويمحصها ويقعد يشوف ان هي اللي مش عارف ايه، وان هي اللي ايه، وان هي اللي ايه، وتنتهي القضية من البحث، يسقط القضية فين؟ الفؤاد. يبقى إذن الفؤاد هو الوعاء، الوعاء القابل. قبل ما اجيب حق عشان

لا، لازم يكون الفؤاد ثابت. قبل ما اجيب موعظه لازم يكون الفؤاد ثابت، قبل ما اجيب ذكرى لازم يكون الفؤاد. يبقى اذا الفؤاد هو الايه؟ القابل، القابل للايه؟ للقضايا التي انتهى العقل من تمحيصها تمحيصا وصل فيه الى الحق. نقول له خلاص انتهيت انت من المساله دي، اسقطها على قلبك لتدير حركه حياتك على مقتضاها. لتدير حالك. يجي مثلا الولد يقعد يستعرض، يشوف مثلا اللي طلع مهندس عمل ايه، واللي طلع طبيب عمل ايه، واللي طلع مثلا محاسب عمل ايه، واللي طلع مثلا صيدلي عمل ايه، وبعدين يقعد يستقبل المعلومات دي، وبعدين يجي يقول طب انا لو عملت كذا يبقى كذا، وعملت كذا يبقى كذا. انا طيب اعمل صيدليه، ابويا غني يديني ومش عارف ايه، طب انا ما ابويا ما عندوش اعمل صيدليه ازاي، يبقى بلدي. يبقى ينتهي بايه؟ يستقبل المحسات، وبعد ذلك يبحثها بعقله، وبعدين اللي ينتهي إليه عقله يسقطه في إيه؟ في قلبه، علشان يبقى عقيدة، وعلى مدى على هذه العقيدة تدور حركة إيه؟ تدور حركة حياته. يبقى الأول لازم القلب يبقى ثابت، ما عندوش مذبذب، مش قاعدة تطلع وتطلع ولا ما تنفعش. يبقى لازم قلب إيه؟ ثابت. ولذلك يقول أهلا بنقول الكلام ده، بنقص عليه قصص الرسل عشان إيه؟ نثبت فؤادك. وما دام نثبت فؤادك يبقى الوعاء عنده استعداد ليقبل مين؟ ليقبل قولة الحق، وليقبل جلال الموعظة، وليقبل تنبيه الذكرى. لأن لو ما كانش كل ده حي إيه؟ حيضيع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. بعد ما تثبت الفؤاد تيجي الواردات على الفؤاد بقى. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بقى الوعاء بقى ثابت، واللي يجيله ايه؟ يجيله الحق. الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير. خلاص. وحق الحق ينبوع العقيدة اللي حيصدر عنها طاعة التكليف. يعني ايه طاعة التكليف؟ اما قال لك مدام هيكلفني واللي يفعل كذا لازم اكون انا على ثقة من حكمة المكلف، مش هاقبل كده على التكليف كده. يبقى لازم يجي الحق قبل الموعظة. الحق اللي هي قمة الوجود الاعلى. يبقى كل حاجة الاول نبحثها تنزل الفؤاد ايه؟ القمة العقدية، الايمان بالوجود الاعلى اللي هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا تطرأ عليه الايه؟ الاغيار. بعد ذلك لما تيجي الموعظة من الحق يبقى كلام ثابت. انت مثلا في حياتك الدنيا اذا مرض الانسان بيعمل ايه؟ بيستقرئ من حواسه الاول. والله انا مريض بايه؟ انا بتعب من الاكل. يبقى جهازك الهضمي تعبان. طيب مين اللي نروح؟ والله الدكتور فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ده بحث عقلك. وبعدين استقر اللي بيشيرهم على رأي دكتور. يبقى رأي دكتور ده وبعد ذلك انا اخذه عنه ايه؟ الروجيتا بتاعته، يقول لك اشرب دي، كل دي، اعمل دي. يبقى لازم الاول ايه؟ قبل ما اديه قضية دكتور هو ده اللي هيتحكم في صحتك، لازم اخليها من سواه. وبعد ذلك اذهب له واسمع كلامه. اسمع كلامه بعد ما انتهى عقلي وعقل المشيرين علي بان ده هو اللي ايه؟ تبقى الموعظه تيجي بعد مين؟ بعد الحق الثابت الذي تصدر عنه الموعظه، اللي اعرف انه ما يغشنيش. طب وبعدين وذكرى؟ قال لك الموعظه قد تكون بشيء تكرهه. ليه؟ لأنك أنت لا تعظ إنسانا إلا بكمال أنت فيه وتريد أن تعدد نقصا فيه. مش معنى بتوعظه يعني ما توعظه تقول له إيه يا شيخ ما تعملش الشيء الفلاني، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. يبقى لازم يكون الكمال فيك أنت. ليه؟ علشان ما توجدش عنده غريزة المدافعة. يقول لك طب يا أخويا لما أنت عايزني أعمل ما عملتش أنت ليه؟ يبقى الرد على طول كده من الأول. يبقى إذن عشان أوعظ يبقى لازم أكون أنا على مستوى هذه العظة، مستوى بحيث لا يجرب الموعوظ مني أو المنصوح بنصيحتي لا يجرب علي شيئا مثل

0: فإن جرب هيرد الايه الموعظة ما تنفعش. ولذلك أدي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليه؟ لأنك أنت اديته الحجة في أن يرفض كلامك، يقول لك إن كانت الأمر ده خير كان إيه؟ كان هو أولى به. طب وذكرى إزاي؟ قال لك ما تاخدش المسائل زي ما قلنا بسطحيتها، ما تاخدش الذكرى على إنها بتاخد منك فلوس، ما تاخدش إننا بدنا تغض طرفك على إننا بدنا نحدد شهوتك. لازم تذكر أنا بعمل دي ليه؟ عشان تبقى إيه؟ عشان تديك إيه؟ ده الزكاة هتديك تأمين اجتماعي، بمعنى انك انت ما تخافش ان تفتكر، ما تخافش انك انت تعجب، ما تخافش ان يبقى لك عيال ولا عندكش، لان المجتمع الايماني كافل لك زي ما انت كفلت غيرك. يبقى لازم تعمل ايه؟ ما تنظرش الى واجهات الاشياء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا دائما ان لا ننظر الى معطيات الواجهة. افلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون يعني ايه؟ مش ينظروا الى الايه؟ الوجه اللي قدامه كده، يشوفوا اللي ورا، اللي ورا المعطيات دي ايه. ساعة ما تشوف اللي ورا المعطيات دي ايه، يقوم تنعد الاوامر التكليف عندك. واذا ما اعتدلت اوامر التكليف عندك لم يعد تكليفا وانما اصبح تشريفا. وقل ما كلفني الله الا لخير نفسي وان ظهر انه لخير الناس دوني. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا ايها الاخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام.

0: نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.